للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 874-3419 أو 874-3420.

أقول والقول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب موال 101.7 FM.

أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشفوا فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية

0: واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراع

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولرويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: منتزه فرح ومرح العائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم تسوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال، ما نعسيني تسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعسيني تسوي منهول، يا عمي مشان الله جنتونا، قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مكدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا بلا كلام كرفناكو.
3: اخر الاخبار والتطورات.
4: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار، احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله نضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض.
3: المواجهه المباشره في طرح القضيه.
4: انا سار سياره، انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفة أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9 صباحا في راديو موال.
1: نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الطباخ ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع مصفر.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرف يا زلمة هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
2: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرجع على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
2: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم طل الصباح في هذا اليوم الجديد وفي هذا الصباح الجديد وفي هذا الوقت المتجدد للقاء بأصدقاء وصديقات إخوة أخوات متابعي ومتابعات لهذا البرنامج. أهلا وسهلا. اليوم الأحد 6 أيلول 2026، 24 ربيع الأول 1448 للهجرة النبوية الشريفة. وشو بقول لك، شو بقول لك، رجعت المدارس. إن شاء الله قريبا بغزة كمان يعني بالموجود هيك بترجع المدارس كمان، وبتمشي الأمور شوي شوي هالعجلة هيك، وبتروق الدنيا وبتتجلس وبتقعد منيحة وكويسة، ويعني وبتمشي عجلة الحياة شوي، بتتحرك كل المنظومة الحياتية يعني بتنضبط هيك، بتنضبط البلد يعني، بتحس بهذا الشعور الجميل. إن شاء الله بكون عام مليء بالنجاح، عام مليء بالتوفيق، عام كويس ومنيح وحلو. عشان هيك بدنا نعمل لكم اليوم جولة، اللي جاهز يروح معنا في هاي الجولة اطلعوا في هالباص، شدوا الأحزمة، افرموش اشي من الإجزاز برا، رتبوا أموركو، روشوش، ونقول يلا لأنه اليوم عندنا جولة في الدولة. صباح الخير للي صبحوا متحمسين ومتنشطين ومتفاعلين ومتفائلين وهيك مبلشين، في بعض الأسر وبعض العائلات أول مرة بيكونوا لهم أولاد أو بنات في المدارس، هاي العائلات النووية الصغيرة الكيوت هيك، الله يوفقهم، بيكونوا معجوقين ومبسوطين وحالتهم حالة ويعني مش عارف شو. وفي كمان لسه أولادهم أول مرة ممكن حيروحوا شو بيقولوا للروضة كمان، فإن شاء الله بتكون هيك بدايات حلوة وبتجنن وكويسة، وما تخافوش، التعليم حلو وممتع وسهل وكويس، بس تكركعهمش يعني، ما تزعجهمش يعني، عادي خليهم يعيشوا حياتهم بتفاصيلها الحلوة وبأمورها المختلفة. نرتب هيك أمور حياتنا. وفي ناس خلصوا خلاص، سكروا العدة، كان آخر حدا عندهم كذا، وناس لحتى الآن مثل حكايتي على المنوال يعني شغالين في الموضوع، حدا بيطلع وحدا بيدخل وكل هذه التفاصيل. فربنا يهدي البال، يهدي بالكم جميعا، وإن شاء الله بتكون أيام أفضل وأيام أحسن وأيام أحلى، وبنقول دائما أبدا يا رب. 846,000 طالب في الضفة يتوجهون لمدارسهم، وطلاب غزة ينتظرون. من العناوين كمان القضية الفلسطينية، سامع في هالأسم القضية الفلسطينية، مرقت علينا في كتاب في الجامعات بأخذه القضية الفلسطينية، حتكون مادة من مواد تتصدر يعني معها اجتماع وزراء الخارجية العرب بكرة، والأزمات العربية، القضية الفلسطينية والأزمات العربية. طيب شو بالإضافة للقضية الفلسطينية؟ في قضايا عربية، قضية سورية، قضية الخليجية، قضية اللبنانية، قضية ليبية، قضية الجزائرية، قضية المغربية، قضية العراقية. أنا بقول يجوا عنا ومنحل لهم القضايا، ما احنا صرنا خبرة في القضايا.

السفير الأمريكي في إسرائيل، طبعا هذا السفير اليوم بيتعامل بطريقة غريبة عجيبة. الزلمة يمثل الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل، وطبعا باعتبار أن القدس عاصمة، لكنه اليوم قاعد بيتعامل بطريقة شو، وكأنه لما راح على ترمسعية وقاعد بدين في موضوع المستوطنين. هلأ في بعض منا يمكن انبسطوا الجماعة، قال لك إيه والله السفير قاعد بدين في الله، بس هو في هذه الحالة أنا بعتقد أنه المفروض نفكر فيها بطريقة، ولا كلكم تفكروا وش خلاص انبسطوا. السفير الأمريكي أدان اعتداءات المستوطنين، إلا إذا تعامل مع مع ترمس عيا كمنطقة تابعة لإسرائيل، للقدس يعني، بصفته ممثل أو بصفته سفير لإسرائيل في القدس موحدة عاصمة لدولة إسرائيل بهذا المفهوم، واعتبار أنه الضفة جزء من إسرائيل، وأنه راح ليمارس مهامه كسفير لإسرائيل في الضفة. خليها بلاش، لا تلفها ولا هذا ولا إشي. شادي شو الوضع؟ صباح الخير سعد. اليوم حضر لي يعني ضيوف بكل مراسلين مراسلين مراسلين مراسلين عشان نلف البلد ونعمل جولة نشوف شو أخبار الدولة، جولة في الدولة هيك بدها تكون إن شاء الله، من راديو موال ومن راديو القمر ومن راديو بانوراما ومن راديو كل الناس ومن راديو نغا ومن راديو بلدنا ومن شبكة معنا ومن تلفزيون معنا ومن كمان استوديو راديو الرابع. هذه تحياتي عادل غريب، أهلا وسهلا حتى الساعة 11 إن شاء الله في طلة صباح.

0: صباح الخير للمتابعين معنا كمان على السوشيال ميديا منصتي الفيسبوك والتيك توك. الله يسعد صباحكم, أهلا وسهلا, وبتكون هيك روقوا الدنيا وروقوا الحياة والأمور ماشية تمام. سلامات لكل أبائنا, أمهاتنا, أخواننا, أخواتنا, أصدقائنا, صديقاتنا. سلامات لكل أفراد الأسرة وأفراد العيلة, لكل زملاء وزميلات بالأعمال المختلفة, لجميع اللي كمان حيستعدوا ليلتحقوا بالجامعات بهاي السنة كمان. إن شاء الله عام دراسي جامعي موفق بجامعة الخليل, حركة الشبيبة معلقة الدوام حتى إشعار آخر. في شوية مطالب يعني شفتها بالبيان, لكن بلكي يكون في تليفون اليوم نعرف شو القصة وشو الموضوع, بالإضافة لإمكانية التواصل والاتصال من حضراتكم ومع حضراتكم على تليفونات البرنامج 22-16-240 22-16-241-02, مقدمة الاتصال. يا مشكلة عندي بالصوت, يا عندك يا شادي, اشي بيكون عالي واشي بيكون هابط عندك, صح؟ طيب خلاص باجي اقعد جنبك وبصير اضبط لك الصوت. يلا
1: نخلص نكمل دربك وانت الخراج
0: مالنا دنيا الصبح. ايوه

طيب لحتى الآن المشهد الدولي العسكري الكذا إلى آخره تماما إرخي برخي, يعني بهذا المنطق قاعدين بيشتغلوا الأمريكان والإيرانيين فيما يخص الحصار المتبادل. إيران تغلق هرمز وأمريكا تغلق إيران, ارخي هون بنرخي هون, وإذا ضربوا بنضرب وإذا مسكوا بنمسكوا إلى آخره. طبعا هذا الحصار مش سهل, وأي يعني محاولة إيرانية لاختراقه أو تجاوزه يتم التعامل معها بالنار فورا. بلدنا وقت الشدة لقينا سرد بلاد وسندنا. إذن كيف بدأ العام الدراسي في محافظات الضفة الفلسطينية ومتى سيبدأ في قطاع غزة؟ كيف سيكون العام الدراسي أيضا في القدس مع بدايته؟ طبعا وإحنا أغطينا وحكينا بهالموضوع من فترة مع كمان أولياء الأمور, لأنه بالقدس الأمور هيك مخربطة كثير فيما يخص المنهاج, فرض المنهاج الإسرائيلي, منع معلمي الضفة وتفاصيل كثيرة, وكأنه هذا الموجود يا بتتعلموا بالطريقة اللي بدنا إياها هيك بيقولوا الإسرائيليين أو لسان حالهم بيقول, يا إما تختاروا لكم مكان تاني في الضفة تعلموا وتعلموا أولادكم.

وأول الأخبار من العام الدراسي، آلاف الأطفال في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس خارج مدارسهم، هذا في الضفة في ظل استمرار إغلاق 10 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا في المخيمات الثلاث المهجرة. وقالت الأنروا بأن 10 مدارس تابعة لها في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس لا تزال مغلقة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في شمال الضفة، وأن أكثر من 4000 طفل لم يتمكنوا من العودة إلى صفوفهم الدراسية مع بداية العام الدراسي، ويشاركون بدلا من ذلك في برامج تعليمية بديلة تشمل التعليم عن بعد ومواد التعلم الذاتي والمساحات التعليمية المؤقتة في بعض المدارس الحكومية. وتضم المخيمات الثلاثة 10 مدارس تابعة للنور وفق بيانات الوكالة، فيما كانت هذه المدارس تخدم آلاف الطلبة قبل إغلاقها. وبيانات الوكالة توضح الخاصة بمخيم نور شمس على سبيل المثال بأن مدرستين للوكالة، واحدة للبنين وأخرى للبنات، كانتا تخدمان 1571 طالب وطالبة. ويأتي استمرار إغلاق المدارس في ظل استمرار تهجير سكان مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس حتى الآن.

إقليميا تزامنت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان مع رفع جيش الاحتلال مستوى الجاهزية عبر مناورة مفاجئة أعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مفاجئ تحاكي اندلاع مواجهة واسعة على عدة جبهات واستدعاء قادة وأفراد من قوات الاحتياط في مؤشر على حالة الاستنفار المتزايدة في ظل التوتر المتصاعد مع حزب الله. وأفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان باستشهاد شخصين في حصيلة أولية جراء غارة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم مبنى سكني في عرب صليم بعد إنذار سكانه بإخلائه. وتأتي الغارة ضمن سلسلة ضربات شنها جيش الاحتلال على النبطية وبلدات محيطة بها، وقال بأنها جاءت ردا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه قواته في جنوب لبنان. وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق مناورة مفاجئة على مستوى هيئة الأركان العامة تحاكي التعامل مع أحداث واسعة ومتعددة الجبهات بهدف اختبار جاهزية القوات والقيادة لمواجهة سيناريوهات أمنية متزامنة. وحسب الجيش فقد جرى استدعاء القادة في مختلف الهيئات والأذرع للمشاركة في التمرين إلى جانب استنفار قوات من الاحتياط في خطوة تهدف لفحص مستوى جاهزية الجيش والتنسيق مع مختلف الوحدات في حال اندلاع مواجهة واسعة على أكثر من جبهة.

من هون تحية لجميع أبناء شعبنا وشعوبنا في يعني بلادنا العربية والإسلامية وين ما كانوا وكيف ما كانوا. الله يكون بعون كل بلد على اللي على البلوى اللي فيها, يكون بعون كل شعب على الظرف اللي بيعيشه, يكون بعون كل حدا على التفاصيل اليومية اللي بتعيشها كل هاي الشعوب وكل أبناء هاي الشعوب وهاي الأمة. من هون بنوجه تحياتنا للجميع وبنروح لفاصل يا شادي, لأنه بعد الفاصل حنبدأ بتقليب الأوراق والأخبار والموضوعات والبداية اليوم من القدس من الزميل الصحفي أحمد صفدي آخر المستجدات في العاصمة هذا الصباح مع افتتاح العام الدراسي في الضفة, كيف مع الإضرابات ومع التفاصيل اللي موجودة بالقدس. حنكون بغزة, حنكون بالشمال, بالخليل, في أكثر من منطقة, بالأغوار وموضوعات أخرى حنتابعها إن شاء الله اليوم, لناخذ جولة سريعة وصباحية على الوطن, كيف يبدو مع استئناف الدراسة, ظروف الدراسة والميدان إن شاء الله. خليكم بعد الفاصل.

0: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة، داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للاحداث المحليه.
3: يوم يا ابو قصي، السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، السياره الصحيه يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفر.
2: متابعه لهموم المواطن
3: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال يا عم. هو الاحتلال ما نعسي يسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعسي يسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بلا توافق رفلاكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
4: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: أهلا بكم من جديد سيداتي وسادتي، كل الأمنيات والدعوات والتحيات لكم جميعا ولأهلكم ولذويكم ولطلابكم مع بداية هذا العام الدراسي. البداية من القدس سيداتي وسادتي، كيف تبدو المدينة المقدسة هذا اليوم وهذا الصباح وآخر المستجدات في العاصمة مع يعني افتتاح العام الدراسي بالضفة؟ وإحنا بنعرف إنه هناك تشويشات في بعض المدارس في القدس بخصوص يعني أكثر من ملف مع بالتزامن مع بداية العام الدراسي. أتوقع بقيد الاتصال مع الزميل الصحفي والناشط أحمد الصفدي من القدس المحتلة، وبعد هيك كيف أصبحت غزة هذا اليوم وهذا الصباح مع تأجيل العام الدراسي حتى 19 من الشهر الجاري، مع أنه يعني كان معنا الدكتور خضور قبل يومين وقلنا حتبلش مع بعض، لكن عفوا إن شاء الله نعرف الظروف دائما متغيرة واستثنائية، وإحنا في وضع زي ما بقولوها كل يوم بيومه، يعني اليوم مرق بنقول الحمد لله، كيف نمرق بكرة؟ اليوم عدى كيف بده يعدي بكرة؟ وهذا على صعيد البلد، على صعيد الوطن، على صعيد المواطن، على صعيد الأسر، على صعيد كل شيء. تعال نروح للقدس مع الزميل الصحفي أحمد صفدي. أحمد صباح الخير.
1: صباح الخير، تحياتي لكم ولجميع المستمعين الكرام.
0: الله يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك أحمد. يعني مع بداية العام الدراسي بالضفة، وإحنا بنعرف أنه من أسبوع المفروض يكون في التزام أو انتظام بالعام الدراسي في القدس، كيف اليوم كان في شوية تشويشات مع بدء العام الدراسي، هل انتظمت ما انتظمتش؟ كيف تنقل لنا رسالة القدس اليوم؟
1: الحقيقة يعني مديرية التربية والتعليم في القدس وضعت جهودها نعم. الكبيرة من أجل انتظام العام الدراسي رغم معيقات الاحتلال نعم. هنالك ما زالت تهديدات من اليمين المتطرف باقتحام مدارس الوقفية والمدارس الأهلية، وما زال أيضا عرقلة التصريح بالنسبة للمدارس الوقفية نعم. لغاية الآن لا تصدر التصريح بشكل منتظم، فهنالك إعاقة ليس فقط للمعلمين بل لكل الأقسام منها الهندسية وغير الهندسية، وهذا يعيق العملية التعليمية لأن هنالك اعتماد على موظفي الخدمات ومعلمين ومهندسين يتبعوا الضفة الغربية ولديهم تصريح وقفية، فما زالت هذه المشكلة قائمة حسب اعتقادي. وبهذا الطريقة النقطة الثانية تهديدات اليمين المتطرف باقتحام مزيد من المدارس، يعني بدأوا في مدرسة الأيتام ومن ثم مدرسة الشابات وبعد ذلك مدرسة نور الهدى في شعفاط، فلا يوفر مدرسة، حتى مدارس في النقب اقتحموها، فهنالك مخاطر على العملية التعليمية. المعيق الآخر المهم هو كتب المنهاج الفلسطيني، ممنوع أن توزع التي تحمل شعار السلطة الفلسطينية والتي تحمل رموز وطنية، يعني رموز عادية يعني فيش فيها تحريض، ولكن الاحتلال منع توزيع الكتب، وهذا بحد ذاته معضلة وتحدي كبير، كيف سيتم تعليم الطلاب عن طريق التعليم الإلكتروني دون توفر كتاب منهجي، كتاب المنهج الفلسطيني، فهنالك مخاطر. الخطر الأكبر أيضا محاولة فرض البيجروت على 45 ألف طالب فلسطيني من القدس نعم. ففي مخاطر على العملية التعليمية، ولكن في إرادة أيضا أن تنتظم العملية التعليمية أستاذي الكريم
0: نعم. يعني بنقدر نحكي عام مليء بالتحديات من كل الجوانب، يعني خلنا نقول فيما يخص المنهاج، فيما يخص التزام المعلمين أو إمكانية دخولهم لتأدية واجبهم بمنعهم من قبل الاحتلال. امبارح كان في أيضا على المستوى الميداني حشودات وتجمعات خلال، وإحنا بنعرف أنه هذا الشهر في كثير مناسبات يهودية وأعياد يهودية، في أي تغيرات قاعدة بتصير بالقدس أو استعدادات تحضيرات شيء من هذا القبيل أحمد؟
1: أستاذ عادل يعني فضل. هي الفكرة أنها حول القدس إلى سكنة عسكرية انقضوا على العملية التعليمية، ولكن أيضا يفرضوا إغلاقات على أسواق البلدة القديمة، وهنالك تعدي من المستوطنين، لا تنسى أنهم قاموا بإعدام شاب خلال الأيام السابقة بدم بارد نعم. اكتشفنا أن المستوطنين لاحقوا هيك شهود عيان بتحدثوا، ولكن لجأ إلى الجيش، الجيش بدل من أن يحميه من المستوطنين أطلق النار عليه، كل رواية الجيش الإسرائيلي كاذبة، يقول بأنه يعني ترجل عن متسيكل أو المطور، هذا طبيعي يعني لأنه ممنوع نعم. دخول المتسيكلات إلى داخل باب العمود، إذن في مخاطر على الشباب المقدسي في مخاطر في ظل الأعياد، يستخدم الأعياد كمبرر ورافعة من أجل اقتحام الأقصى ومنع التجار بفتح محلاتهم التجارية. يعني كابوس أعيادهم، كابوس على مدينة القدس، جاثمة على صدور أبناء مدينة القدس. أستاذي بلخص الموضوع.
0: الله يكون بالعون. شكرا جزيلا لك الزميل الصحفي أحمد الصفدي من القدس المحتلة، ويعني آخر المستجدات، تشويشات على بدء العام الدراسي وظروف أمنية وحياتية ويومية معقدة في القدس. حتى أنه في شغلة بين قوسين بدي أحكيها، يعني كمان الزملاء أيضا مقيدين في كثير من التفاصيل بالحديث اليوم. الاحتلال الإسرائيلي يتبع لنطق الشفاه ولألسن ولتعبيرات ولكلمات، وتحديدا بالقدس يعني الزملاء والنشطاء وحتى الموظفين في مختلف الدوائر والمؤسسات، ولا أسهل من أنه يعني يتم إبعاده أو تقييده أو اتهامه بتحريض أو بكذا وإلى آخره. لهيك بيكون الحديث يعني مش بكل هاي التفاصيل، لأنه اليوم القبضة يعني شرسة وحديدية، والهجوم كبير جدا يستهدف الحياة والوجود وكل ما هو فلسطيني في القدس. من القدس إلى غزة التي نأسف لعدم يعني استئنافها أو بدايتها أو التحاقها بالعام الدراسي لظروف يعني أكيد يعرفها الجميع، فنحن نعيش ظروف استثنائية في كل التفاصيل الحياة اليومية. مع الزميل علاء سلامة من قطاع غزة. علاء صباح الخير.
2: صباح الخير، تحياتي لك عادل والمتابعين الكرام.
0: أهلا بك. تأجيل العام الدراسي حتى 19 من الشهر الجاري، ما بنعرف إذا بتأجل أو بيمرق أو بيمشي ولا لا، لكن لأنه الظروف بغزة ليست عادية وفي كل الأحوال كل يوم هناك جديد، فتعقيبك على الموضوع وكيف غزة اليوم؟
2: هو بشكل عام يعني تأجيل العام الدراسي هو الأمور فنية متعلقة بفصل الصيف تحديدا وشدة حرارة فصل الصيف داخل الخيام، وبالتالي كان يفترض أن يكون في أواخر شهر أغسطس الماضي يبدأ العام الدراسي في قطاع غزة في كثير من المدارس. تعرف أنه مش كل المدارس تبدأ دفعة واحد أو في توقيت واحد، لكن بالمجمل الغالبية تبدأ في توقيت مقارب لظروف المدارس ولوضعها، ولأنها داخل خيام ولأنها أصلا من خيام، ولأن السبب الرئيسي أن هذه المدارس هي عبارة عن خيام الواحم أو الواحم من الصفيح، فارتأت الجهات التعليمية هنا والمؤسسات الرسمية أن ترحل العام الدراسي لنحو 3 أسابيع أخرى حتى تخف وطأة الحرارة، حرارة الصيف، لأنه لا يعني لا تدخل الخيام. أنت تعلم عادل أنه هناك حالة من الازدحام تماما ومقتضى الفصول الدراسية أو الخيام، دعنا نركز على كلمة الخيام لأنه تتحدث عن فرن وكأنك تدخل في فرن من أجل أن تدرس لأربع أو لخمس ساعات دون وجود أي من وسائل التهوية أو الكهرباء أو حتى.
0: لا هذا مبرر ولا في إشي تاني؟
2: وهذا المبرر يعني مبرر رئيسي تقدر تتحدث في هذا الإطار، وهو مقبول وهو حقيقي بشكل عام،
0: لأنه كمان 3 أسابيع بيدخل الشتاء، يعني
2: يفترض انه تكون الحرارة اخف. العام الدراسي ما هوش عام مكتمل اصلا، احنا الطلاب بيدرسوا فقط 12 يوم في الشهر، تتحدث عن 3 أيام في الأسبوع، يعني مثلا لو سبت او 2 أو 4 او 1 أو 3 أو 5، بمعنى انه 4 أسابيع كل أسبوع 3 أيام، 12 يوم في الشهر، أنت بتحكي عن 18 يوم ما بيدرسوا فيهم الطلاب
0: على أنا براسي سؤال، يعني معلش وأنا بسأل الأسئلة الثقيلة للزملاء الثقال، يعني أنا عارف أنه أنت عندك الجواب. من يدير العملية التعليمية في غزة؟ الحكومة في غزة لم تعد يعني تجري أعمال، السلطة ما بعرف بتمارس في غزة ولا لا، مجلس السلام الآن، هذه عملية تعليمية تحتاج إلى حكومة، تحتاج إلى نفقات، تحتاج إلى مؤسسات ونظام قائم على الأرض، شو مين من يدير العملية التعليمية؟
2: كل من أراد أن يدير العملية التعليمية يديرها، كان وكيل وزارة التربية والتعليم في منطقته في صلاحياته من جهة، كان مجموعة من المدرسين المتطوعين بيعملوا مدرسة من خيام في داخل المخيم من جهة تانية، كان مجموعة من المبادرين بيدعموا بعض المدارس. تعرف أنه العام الدراسي ما هوش استحقاق حقيقي فيما يتعلق بالمتطلبات أو الخدمات أو القدرة المالية،
0: يعني هي حتكون عملية تطوعية أو ذاتية الإدارة، ذاتية التنظيم؟
2: هي في البداية كانت المدارس عبارة عن ارتجال ومحاولات اجتهاد، وانه احنا بدنا ندرس خيام وبدنا نعمل وبدنا نسوي. لكن على فكرة مع الوقت بدأت تتطور هذه المدارس وتأخذ اشكال. اول شيء انتظام في الايام الدراسية، محاولات لتوفير بعض من القرطاسية من مبادرين من جهات معينة من مؤسسات وما شابه، فبالتالي بدأت تنتظم وبدأت هناك حالة من التحفيز. ايضا المدرسين، هناك مدرسون كانوا على كادر الحكومة مثلا في برام الله، أو حتى الحكومة الأمر الواقع كانت في غزة، أو ما يتعلق بموظفين من أنفسهم. وهناك خريجون من الجامعات انتهوا من دراستهم في الجامعة والتحقوا بالسلك التعليم، فبتحدث عن تشكيلة يعني غريبة جدا من الداعمين يعني، أو حتى من القائمين،
0: وكالة
2: أو حتى من
0: حكومة غزة، حكومة رام الله، وكالة، مبادرين. كيف قدرت تجمع كل هاي الخيوط مع بعض؟
2: هو لأنه هدف هذا يعني الهيئات والمؤسسات والمسؤولين هدفهم واحد، أنه تستمر العملية التعليمية. وعلى فكرة في حالة من التحدي، لأنه أنت بتشعر أنه هناك حالة من التجهيل من خلف تدمير الجامعات، تدمير المدارس، وقصف كل ما يتعلق بالعملية الدراسية. بتعرف أنه الفلسطيني بطبعه بحب التحدي، فبتشعر أنه هو أراد أنه يجهلك، أراد أنه ينشر الجهل بين الطلاب ويحرمهم من المدارس والجامعات والتعليم بشكل عام، فبتلاقي روح التحدي أكبر. حتى عنوان المدارس اللي قامت خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هو أنه إحنا بدنا نتعلم رغم آلة التجهيل الإسرائيلية. بتحدث أنت أنه مناطق عبارة عن أماكن صحراوية فجأة تحولت إلى مدارس، وكانت مناطق لا يصل إليها بشر، الآن أصبحت تعوش بالحياة، تعوش بالطلاب، يذهب الطلاب في مواعيد محددة، يدق جرس المدرسة، تبدأ الحصص الدراسية، يخرج الطلاب حينما تنتهي فترة الدوام الأولى الصباحية، ثم تأتي فترة الدوام المسائية. هذا الشكل من أشكال الإصرار على الحياة التعليمية وعورة المدارس وما مستل وجسد في قطاع غزة. كمان تحدث عن جزئية متعلقة بأنه انتظام تقديم الامتحانات لطلاب الثانوية العامة. تحدثنا عن طلاب خريجين 2007 أو مواليد 2007 عفوا 2008، والسنة الجاية حنتحدث عن 2009. فبالتالي انتظام حتى للثانوية العامة اللي كانت مخاطرة عليهم في أول عامين أنهم ما استطاعوش التقديم، وهذه كانت واحدة من الإنجازات عادل.
0: نعم. فيما يخص المواضيع الأخرى على والتصعيد الإسرائيلي أو الظروف الميدانية بشكل عام،
2: بشكل عام قطاع غزة يتعرض لسلسلة من الخروقات الإسرائيلية مستمرة منذ أكتوبر العام الماضي وصولا إلى هذا اليوم. لكن هذه الأيام تحديدا وعلى مقربة من أقل من شهرين من الانتخابات الإسرائيلية، لو رحت لابن الصغير أبو الخمس سنوات بتقول له شو وضع غزة، حيقول لك أنه وضع غزة معلق بالانتخابات الإسرائيلية في 26 أكتوبر القادم، ونشوف مين اللي يفوز في هذه الانتخابات، وعلى أساسه ممكن تتحدث عن قطاع غزة. هذا الولد الصغير في الشارع الكلام صار يردد، لأنه خلاص إحنا وكأننا أصبحنا معلقين. هذه الأيام اللي بنعيشها والأسابيع خلاص أنت الآن بات مصيرك معلق، هل يفوز فلان أو فلان أو فلان، من الذي سيشكل الحكومة الإسرائيلية، كيف سيتعامل هذا الشخص أو تلك الحكومة مع قطاع غزة، هل سيستمر في هذا الشكل من الخرق المستمر والقتل المتواصل، أم أنه سيكون هناك تنفيذ لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كل هذه التفاصيل باتت معلقة، وكأن حياة الناس، وقتهم، جهدهم، دمائهم ليست إلا عبارة عن انتظار
0: بيد الناخب الإسرائيلي.
2: بالضبط، كلما وأيضا عند الناخب الإسرائيلي سنة في غزة، أنه كلما كان هناك تغول من الإسرائيلي في الدم الفلسطيني كان في القطاع أو حتى في الضفة الغربية والقدس، أنت بتحدث أنه هذا رصيد للمرشح الإسرائيلي. كلما تغول أكثر في الدم الفلسطيني كلما كان ارتفاع لرصيده أمام الناخب الإسرائيلي. وهذه مفارقة يعني في كل دول العالم، لما يكون في واحد مرشح للانتخابات بيجي بيقول لك أنا والله بدي أعمل لكم جسور، أنا بدي أعمل لكم مشاريع، أنا بدي أعمل لكم منجزات تخدمكم إلا المجتمع الإسرائيلي. أنا قديش بدي أقتل لكم من الفلسطيني؟ هذا بزيد من رصيد التطور. هذه المفارقة إنه الناس والعالم في القرن 21 بتتحدث عن المرشح لازم يقول أنا بدي أعمل إنجازات، هنا لازم أقتل أكثر وأعلي رصيد الدم أكثر.
0: للأسف الشديد. شكرا الزميل الصحفي على سلامة من القدس، حدثنا عن يعني العام الدراسي كيف يمكن أن ينتظم، وتم تأجيل هذا العام نظرا للظروف الجوية وعدم القدرة على وضع الطلاب في هذه الخيام التي ترفع درجات الحرارة في داخلها بشكل أكبر، يعني هي أشبه بالدفئات الزراعية. ويعني فيما يخص كمان آلية تنظيم العام الدراسي، نحن نعرف أنه بالعادة بيكون في نظام، بيكون في منظومة، بيكون في وزارة مثلا بتنظم هذا العمل. فاليوم أنت بتطلع عن من يتحمل، من ينظم، من يدير العملية التعليمية في غزة إن بدأت، هل هي السلطة، الحكومة المستقيلة مثلا في غزة، المجلس السلام، الوكالة، يعني تحس أنه هيك خاشي كل الملفات في بعض، وبنقول وضع استثنائي. وما أشار إليه بأنه يعني آمال الناس معلقة اليوم للأسف الشديد نحكيها بالناخب الإسرائيلي، يعني الناخب الإسرائيلي حيحدد مصير الشعب الفلسطيني. أما الناخب الفلسطيني فبعرف شو حيحدد بالضبط.

0: طيب الملف الثاني للمتابعة سيداتي وسادتي، أعلنت شبيبة جامعة الخليل بأنها ستعلق الدوام الجامعي حتى إشعار آخر. هناك عدة مطالب تم صياغتها وترفعها شبيبة الجامعة في وجه يعني الجامعة لتعليق الدوام طبعا لحتى إشعار آخر للاستجابة لهذه المطالب. متحدث باسم حركة الشبيبة الطلابية في الخليل سيد معتصم مرجو. معتصم صباح الخير.
1: يسعد صباحك أخي
0: عادل. أهلا وسهلا فيك، يعطيكم العافية. علقتم الدوام حتى إشعار آخر في جامعة الخليل، شو القصة؟
1: يسعد صباحك كمان مرة وصباح المستمعين والمشاهدين. فعلا قامت حركة الشبيبة الطلابية بتعليق الدوام اليوم.
0: نعم.
1: في عدة مطالب لها علاقة في تحسين البيئة الجامعية والخدمات والحفاظ على ثلاثة عملية إجراء التسجيل والمنح والقروض والمساعدات. انت بتعرف انه اليوم احنا الشعب الفلسطيني بيعيش أسوأ حالاته الاقتصادية والسياسية وكل
0: التفاصيل. نعم.
1: كل التفاصيل. ففي نقص كبير في شراكة الحركة الطلابية وحركة الشباب الطلابية ومجلس اتحاد الطلبة في هاي في تفاصيل هاي الأمور. وبالتالي حركة الشباب الطلابية كما أنت كما الكل بيعرف يعني عملها هي الحفاظ على حقوق الطلاب وتخفيف الالتزامات وتحسين الأمور هاي من خلال مجلس اتحاد الطلبة وبالتنسيق مع مجلس شؤون الطلبة داخل الجامعة. طبعا في مطالب كثيرة في يعني بعرف
0: كل أنا شفت إشي له علاقة بالرموز الوطنية وما رموز وطنية وكذا، شو هاي شو القصد يعني؟
1: هلا الأخوة في إدارة جامعة الخليل في يعني عندهم صار إشكالية على موضوع الكوفية الفلسطينية. يعني منعت الكوفية الفلسطينية في جامعة الخليل. أنت جامعة الخليل تعد من أعمدة جامعات المحافظة والوطن بشكل عام.
0: صحيح.
1: يعني إحنا عندنا خرجنا جامعة الخليل خرجت 37,000 خريج من طلاب.
0: مع إنه وشاح التخرج تبع جامعة الخليل والكوفية.
1: والكوفية الفلسطينية ليست لفصيل محدد، هي هوية فلسطينية ليست لفصيل معين عن غيره. يعني هاي نقطة
0: في قرار رسمي انه جامعة الخليل تحظر الكوفية داخل الجامعة في حرم الجامعة.
1: صدر تعليمات من إدارة الجامعة بفصل 80 طالب من حركة الشبيبة الطلابية كانوا كانوا بيجهزوا لنشاط لاستقبال الطلب الجدد ومحاولة يعني تسهيل الإجراءات والتفاصيل اللي لها علاقة في تسجيل الطلبة. وهددوا بفصلهم
0: على خلفية شو؟ على خلفية شو؟
1: على خلفية لبس الكوفية، إنه ما بدنا كوفية داخل الجامعة. عندك مثلا علم دولة فلسطين مش موجود على الجامعة. هاي مؤسسة تعليمية أكاديمية. هذا شق مهم جدا. عندك هاي خرجت تقريبا 37,000 طالب على مستوى الوطن.
0: طب حكيته يعني كان في تواصل مع مثلا الجامعة يعني لأنه ممكن يكون في سوء يعني فهم أو يعني مش عارف إنه هل تحضر يعني بيان مثلا كان واضح من الجامعة إنه
1: لا ما كان في بيان واضح. يعني القصة انه احنا العمل داخل العمل الطلابي داخل الجامعة.
0: نعم.
1: هو بيتم من خلال مجلس اتحاد الطلبة.
0: تمام.
1: هلأ اتقدموا الاخوان لإدارة جامعة الخليل لتشكيل مجلس اتحاد طلبة حسب نتيجة اخر انتخابات موجودة، تم رفض هذا الطلب. يعني هذا احد المطالب، تشكيل وتفعيل دور مجلس اتحاد الطلبة داخل الجامعة بحيث انه يقوم بدوره بصفي. انا وانت ما بندخل في هذا الجدل اللي له علاقة في بيان لمنع وبيان لحجب وبيان لها. يعني خلص بصير العمل واضح. هذه نقطة. حتى لو يعني يحكمنا في هذا الموضوع الدستور والقانون، حتى لو بده يكون في عنا دعوة لانتخابات وتشكيل مجلس اتحاد الطلبه، برضو احنا جاهزين. يعني ما عندنا اي مشكله، لكن ان يبقى
0: يعني انتم تفعيل هذا مطلب اللي هو تفعيل الدور الطلابي كمجلس طلبه كحركات طلابيه في رسالتها المعهوده يعني
1: 100%. وفي كمان مطالب لها علاقه في تسهيل عمل، يعني في تسهيل تسجيل الطلاب، صندوق الطالب المحتاج وزياده موارده، ويعني هاي الامور اللي لها علاقه في تخفيف المعاناه على جميع الطلبه والاهالي.
0: نعم.
1: من انه انت تنزل مساعدات على اقساط الطلاب وتسهل عمليات تسجيلهم، هذا برضو كمان من دور مجلس اتحاد الطلبه. حاليا هذا الحكي غير موجود.
0: نعم.
1: تم تقديم كتب لاداره الجامعه على اساس انه وكله تم رفضه. تعليق الدوام في له عدة أهداف وعدة غايات. الهدف الأول اللي هو تفعيل دور حركة الشباب الطلابية داخل الجامعة ومجلس الاتحاد الطلبي بالطرق القانونية والدستورية اللي بتحكمنا داخل الجامعة.
0: نعم. في كمان أنا شفت النقاط يعني شوية إشي له علاقة بفصل تعسفي ما فصل تعسفي، سواء في ما بعرفه بتقصده طلاب ولا هيئة تدريسية ولا إيش المقصود؟
1: الفصل بصير من إدارة الجامعة. الفصل التعسفي هو الفصل سواء للطالب، يعني إذا للطالب فصل تعسفي
0: تمام.
1: هو بكون عم ارتكب يعني في مخالفة داخل الجامعة. أما بالنسبة للفصل اللي له علاقة في الموظفين تمام، هذا إذا كان بطريقة تعسفية إحنا طبعا كحركة طلابية وكمجلس اتحاد طلبي بنرفض هذا الإشي، يعني بننزل إنه ما عنا بس ما بعرف عن يعني ما بدنا نحكي عن أسماء
0: تمام.
1: وحالات فردية. الموضوع أكبر من مجرد فصل طالب أو فصل أستاذ أو إشي حدا بيشتغل في الجامعة. الموضوع فهمت. له علاقة في تفعيل دور ملغي
0: الآلية نفسها، يعني آلية معايير العمل ما
1: يعني
0: بينكم
1: العمل بين. المؤسساتي داخل الجامعة حاليا في تخبط فظيع.
0: طيب.
1: ولا تدار كمؤسسة أكاديمية بتحافظ على الهوية الفلسطينية وتسهل عملية دراسة، يعني الطالب الفلسطيني إذا هون في محافظة الخليل مش قادر يأخذ أدنى حقوقه. طب أنا كيف بدي أعمل حركات طلابية في جامعات على مستوى العالم؟
0: أوكي. صار تواصل بينكم بين الجامعة إدارة الجامعة على خلفية إعلانكم تعليق الدوام؟
1: صار تواصل مع منسق حركة الشباب الطلابية
0: تمام
1: الأخ أحمد جبارين، وحاليا النقاش وطاولة الحوار مفتوحة بيننا وبين إدارة الجامعة. إحنا مش أعداء، إحنا فريق بنكمل بعض في النهاية.
0: تمام
1: وكل العمل كل الإشي جديد بصير معنا راح ينزل من خلال منسق حركة الشباب الطلابي.
0: كل احترام. وإحنا بطبيعة الحال يعني حاول كمان نفهم موقف الجامعة طالما سمعنا كل هاي النقاط من حضرتك. ضروري كمان يكون أو نحاول نحكي بالعادة إنه مع الإخوان بالجامعة لنأخذ موقفهم، لكن عمليا الآن الشبيبة الطلابية تعلق الدوام في جامعة الخليل حتى إشعار آخر. هذا الآن
1: وسيبقى حتى نجلس نحن مع إدارة الجامعة ضمن المنطق والدستور والقانون كحركة طلابية داخل الجامعة، ولتشكيل مجلس اتحاد الطلبة يمشي في خدمة الطلبة.
0: قديش معتصم الحركة الطلابية موحدة اليوم ولا الشبيبة لحال والطلاب الحركات الثانية؟
1: حركة الشبيبة الطلابية اليوم في جامعة الخليل هي جسم رسمي ضمن مؤتمر واستلم مهامه.
0: نعم. فهمت عليك.
1: يعني حاليا هو انت اكيد مطلع انه حركة الشبيبة

الحوار وأن يبدأ العام الدراسي بخير وسلام مع الحفاظ على يعني أكيد حقوق الطلبة وتعليمات الجامعة بالتوافق ما بين كل الأطراف. أشكرك ونتمنى التوفيق طبعا للحوار بالنجاح إن شاء الله والمتحاورين. المتحدث باسم الشبيبة الطلابية في محافظة الخليل معتصم أرجوب من جامعة الخليل.

إذن مثل ما فهمنا مع من الأخ رجوب لا زالت الشبيبة الطلابية تعلق الدوام في جامعة الخليل احتجاجا على عدة نقاط من بينها تسهيل يعني عملية التسجيل وتسهيل عمل الطلاب في تسهيل عملية التسجيل واستقبال الطلبة الجدد الحفاظ على الرموز الوطنية بينها الكوفية والعلم الفلسطيني وهي يعني الرموز الوطنية كمان مطلب له علاقة بآلية الفصل وحكى عن تهديد بفصل 80 طالب لممارستهم العمل الطلابي داخل حرم الجامعة في قصة كمان شيء له علاقة بتفعيل دور مجلس اتحاد الطلبة حسب القانون والبروتوكول المعمول في ضمن العمل الطلابي في الجامعة.

0: طيب فاصل، لأنه بعد الفاصل حنبقى بالخليل وزميل محمد العويوي يرصد لنا عودة المدارس أو الطلاب إلى المدارس في العام الدراسي الجديد، مع التذكير أن هناك مدارس في مناطق مغلقة، هناك مدارس في مناطق محاذية للمعسكرات والبوابات، ويعني الطلاب ما بيروحوا بالشكل الطبيعي لمدارسهم، بيجتازوا بوابات حديدية، بيجتازوا حواجز تفتيش في قرطبة، في شارع الشهداء، في مناطق مختلفة، مناطق مغلقة كثيرة جدا، طلاب بيحتاجوا لتصاريح وعملية تفتيش في هوياتهم وحقائبهم لما يقدروا يوصلوا للمدرسة. هاي في الخليل المحتلة بعد الفاصل.
1: للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 874-3419 أو 874-3420.
2: صبح صبح.

يعني اليوم الرسالة ليست تعليمية فقط، وإن كانت كذلك في ذروتها، وأن الاستثمار في التعليم وأن أبنائنا وهم يذهبون إلى المدارس يعني حقيقة يسجلون أسماءهم بشكل لا يعني لا نقاش ولا جدال في حول جدوى الذهاب إلى المدارس التعليم والتعلم، وبكرة الجامعات كمان، واستمرار هذه العملية التعليمية بشكلها الحالي، بشكلها الاستثنائي، بشكلها وإن كان غير مستقر بالصورة اللي إحنا بنتمناها وبنطلبها، إلا إنه وجه وطني ورسالة وطنية قوية في ظل التنكر للحقوق الفلسطينية، في ظل التنكر لا مش بس الحقوق الفلسطينية، الوجود الفلسطيني ومحاولة مسح الهوية الوطنية الفلسطينية والدفع للتهجير والدفع يعني تحويل حياة الناس إلى المستحيلة وما إلى ذلك. اليوم تسليطنا الضوء على هذا الموضوع بنثبت أنه شعبنا رغم كل هاي الظروف فتح أبواب المدارس، أولادنا اليوم موجودين في مدارسهم. حتى لو شو ما كانت البيئة الدراسية بصعوبتها بظروفها بتعقيداتها بعدم يعني استقرارها بشكل يومي، بقلة رواتب الموظفين، بقلة حيلة ذوي الطلاب، بعدم القدرة على أحيانا توفير المصروف اليومي للطلاب، إلا أنه رسالة التعليم كمان هي اليوم رسالة وطنية.

فاصل وللحديث بقية في برنامج طل الصباح 22-16-240 مقدمة الاتصال لمن يرغب بالمشاركة في هذا البرنامج تفضلوا بالبقاء.

0: راديو موال 101.7 اف ام.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصرية. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: اهلا بكم وحياكم الله على اخر ما تبقى من طل الصباح. اليوم جوله في الدوله مثل ما قلنا لكم من البدايه انه في جوله بالدوله، لا نعرف شو في اخبار وشو في تفاصيل وشو في موضوعات من كل الأماكن. خلينا نروح للأغوار ضروري لنشوف الوضع بالأغوار مع بدء العام الدراسي، وقديش يعني وخصوصا أن منطقة الأغوار أيضا مستهدفة وعملية ملاحقة الناس والمواطنين. الأغوار الشمالية مع الزميل الصحفي الحارث الحصيني. حارث صباح الخير.
1: صباح الخير لك
0: ولكافة المستمعين. أهلا بك، ونحن نسأل عن الأوضاع مع بدء العام الدراسي الجديد، هذا العام المليء بالتحدي في ظل يعني التنكر للوجود الفلسطيني ووجود الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني. اليوم طلاب الشعب الفلسطيني يعودون إلى مدارسهم في ظل ظروف استثنائية ومعقدة سواء اقتصاديا أو حتى أمنيا. بالأغوار كيف الوضع عندكم؟
1: يعني الوضع في الأغوار الشمالية ما زالت اعتداءات المستوطنين ومن خلفهم جيش الاحتلال الحامي لهم متزايدة ومتواصلة في عدة مناطق أو في كافة مناطق الأغوار الشمالية وعلى كافة مناحي الحياة، بدءا من الاستيطان الرعو الذي بات يلتهم كافة مناطق الأغوار الشمالية باستثناء نسب قليلة من المساحات الرعوية التي ظلت في أيدي الفلسطينيين، وهي المناطق المحيطة بخيامهم ومساكنهم في الخرب الفلسطينية المنتشرة في مناطق الأغوار الشمالية. هذا الاستيطان الرعو منذ سنوات أدى إلى تهجير عدة تجمعات فلسطينية حسب المؤسسات الحقوقية. هناك 8 تجمعات فلسطينية أفرغت بشكل كامل من التواجد الفلسطيني في مناطق الأغوار الشمالية بسبب الاستيطان الرعوي الذي بات يلتهم كل المناطق الرعوية. أيضا موازاة ذلك، كان هناك تناقص في عدد العائلات الفلسطينية في كافة التجمعات والخرب الفلسطينية، حتى بتنا نسجل في الخربة أو التجمع الفلسطيني الواحد عائلة أو عائلتان فقط ظلتا هناك رغم كل هذه الانتهاكات وهذا الإرهاب الذي يتفشى في مناطق الأغوار الشمالية. هذه السياسة التي يتبعوها الاحتلال في مناطق الأغوار الشمالية أدت إلى إفراغ هذا العدد من التجمعات الفلسطينية وتناقص عدد العائلات في باقي التجمعات الفلسطينية، قرى بردلة وكردلة وعين البيضة والتي يعتمد سكانها على الزراعة. ورغم ذلك هذه أيضا القرى تتعرض إلى عمليات هدم وتقطيع لخطوط المياه وإخطارات بالإزالة.
0: نعم، وعلى إثر ذلك ووقع ذلك، هل انتظم العام الدراسي رغم كل هذه التحديات؟
1: نعم، يعني رغم كل هذه التحديات في مناطق الأغوار الشمالية استطاع المدرسون والكوادر التعليمية من الوصول إلى المدارس المنتشرة في الأغوار الشمالية، واستطاع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم. لكن هذا اليوم بالتحديد ومع تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، كان هناك اقتحام واسع وعملية كبيرة لجيش الاحتلال في بلدة عقابة إلى الشمال من مدينة طوباس، تخللها مداهمة عدد كبير من منازل المواطنين واعتقال 10 مواطنين. وبسبب هذه الحالة الأمنية مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع محافظة طوباس قررت تأجيل وتأخير الدوام المدرسي في مدارس بلدة عقابة حتى 9 من صبيحة هذا اليوم. وفعليا بعدما انسحب الاحتلال قبل 9 انتظم الدوام في مدارس بلدة عقابة كما باقي مدارس محافظة طوباس. أيضا مديرية التربية والتعليم أطلقت العام الدراسي اليوم في محافظة طوباس من مدرسة عطوف الأساسية المختلطة، وهي من مدارس التحدي والواقعة في قرية عطوف إلى الجنوب الشرقي من محافظة طوباس. هذه المنطقة التي تتعرض منذ أشهر إلى عمليات تجريف وهدم للمنشآت الزراعية وتقطيع وتدمير للخطوط الناقل المغذية للمياه التي يعتمد عليها المواطنون في شربهم وري محاصيلهم وري مواشيهم. وهذه كل هذه الاعتداءات التي تتعرض لها قرية عطوف. رغم كل ذلك اليوم أطلق أو انطلق العام الدراسي من مدرسة عطوف الأساسية.
0: الله يعطيكم العافية ونهارك سعيد. الزميل الصحفي الحارث الحصني من الأغوار الشمالية. إذن رغم الظروف الصعبة والمعقدة والاعتداءات والترحيل الذي يتم والاستيطان الرعوي، استطاع طلاب ومعلمي الأغوار الشمالية من الوصول مع تأخر بعض المناطق نظرا لاقتحامات الاحتلال في إحدى بلدات طوباس. واليوم إن شاء الله يعني بتكون هي بداية لمعرفة كيف يمكن أن يكون شكل هذا العام الدراسي. إن شاء الله بيكون عام خير وسلام على جميع أولادنا وبناتنا ومعلمينا والهيئة التدريسية.

0: عبر الهاتف معكم في هذا البث سيداتي وسادتي، وهذا الاتصال من خلال 22-16-240 02 مقدمة الاتصال. وهذه قضية سنستمع إليها من أحد أولياء الأمور، قضية بنته التحقت بإحدى الجامعات وصار معها موقف أو ظرف دراسي تعليمي نفهمه. أخوي محمد، يسعد صباحك أستاذ محمد.
1: يعطيك ألف عافية سيدي.
0: أهلا أهلا بحضرتك. يعني أنا سمعت القصة، قرأت القصة تبعتك، حابب أنه نأخذها ك يعني بتفاصيل للرأي العام. شو اللي صار معكم؟
1: صديقي، بداية أنا عندي بنت نجحت توجيهي السنة الماضية،
0: نعم،
1: بالتخصص الأدبي بمعدل 79.19. فكان رغبة البنت أنها تدرس قبالة،
0: نعم.
1: حاولنا أنه مثلا قدمنا لها طلب في جامعة بيت لحم، تمام. ولكن للأسف طلبها رفض بحكم أنه يعني العشر،
0: نعم،
1: عندهم شوي متشددين في الإجراءات، يعني معدل القبول 80.
0: تمام.
1: رحنا على إحدى جامعات الخليل، مدينة الخليل،
0: نعم.
1: جئنا سألنا كطالب جديد، أي طالب جديد، سألنا أنه قديش معدل القبالة، حقولنا 80 بالنسبة للفرع الأدبي.
0: تمام.
1: توجهت أنا وبنتي لكلية التمريض في الجامعة، وقعدنا مع العميد بتوصية من أحد الدكاترة في الجامعة نعرفه، إنه يعني إذا في مجال إنه أنا بحكي لك بالتفاصيل عشان يكون واحد واضح وصريح.
0: كويس.
1: إنه في مجال إنه يعني هالعشر تتجاوز عنه، وبتقبل بنتي في مورد تخصص القبالة. فقعدنا جلسنا مع العميد، حكينا العميد ما فيش داعي أصلاً إنه يعني حدا يحكي في الموضوع، لأنه في السنة الماضية خفضنا معدل القبول لتخصص القبالة من 80 إلى 75 للفرع الأدبي. فتلقائي يعني وضع قانوني ووضعك يعني في السليم،
0: يعني فيش داعي.
1: تبارك الله.
0: تمام.
1: تبارك الله. شو الإجراءات؟ بدنا نعمل مقابلة مع البنت. أول خطوة منا مقابلة، ورحنا دفعنا رسم التسجيل هو تقريبا 50 دينار. وعملنا لها الملف. بعد أربعة أيام ثلاثة أيام نزل اسمها على صفحة جامعة الخليل إنها مقبولة بجامعة الخليل في تخصص قبالة.
0: تمام.
1: بعدها على طول رحنا باشرنا الإجراءات، رحنا على الدائرة المالية، دفعت تقريبا قسطها يعني بمعدل 800-900 إلى 1000 دينار تقريبا، لأنه ساعة القبالة 55 دينار.
0: نعم.
1: بعد ما خلصنا من الدائرة المالية ودفعنا الرسوم والقسط، طبعا رحنا على كلية التمريض وسووا للبنت بطاقة وكرنيه بسموه كرنيه للجامعة، ومشت الأمور. درست أول فصل.
0: تمام.
1: الفصل الثاني درست كمان، سجلنا لها ودرست ما شاء الله عنها، مشت الأمور. أخذت صيفي، قالت لي بابا بدي أخذ صيفي، أعطناها، قلنا لها ما فيش مشكلة، سجلناها صيفي. آخر امتحان في الصيفي بيتيجي المشرفة في يعني التمريض والقبالة، فيه بكون مشرفات عليهم. اجتمعت معها المشرفة قالت لها يا سارة انت ممنوع تكملي في التخصص. ليش يا مس؟ ليش يا دكتورة؟ انت لو كملت في التخصص القبالة البكالوريوس مش راح مستقبلا تتصدق شهادتك ولا راح تتوظفي على هاي الشهادة.
0: أيوة.
1: شو اللي صار؟ لانه معدل القبول اجانا من الوزارة 80. الله اكبر. بعد سنة وصيفي تيجي تحكوا هذا الحكي، يعني لو من أول الدنيا يا أستاذ عادل حكوا ما فيش مجال.
0: نعم.
1: من أول الأمر كان الواحد دور على تخصص ثاني وبات ثاني، صح ولا لا؟
0: طبعا.
1: طبعا أنا صار بدم قلبي، يعني أنا موظف فعليا، أنا لما البنت تكلفني 1000 دينار قسط غير مواصلاتها من القرية للمدينة، وانت عارف قديش غلاء المواصلات. والسنة اللي راحت من عمرها البنت إصابة صدمة نفسية البنت.
0: نعم.
1: بتقول لك يا بابا أنا بديش أدرس خلاص. راجعنا الجامعة.
0: أوكي. شو قالت
1: الجامعة؟ راجعنا مع عميد الجامعة، مع عميد الكلية. بقول لك يا عمي الحرف الواحد الغلط غلطنا.
0: طيب.
1: طيب الغلط غلطك شو الحل؟ طبعا هذا الحكي قبل شهر الترتيب صار. إنه يا عمي أنا بدنا نرفع لمجلس أمناء الجامعة. مجلس أمناء الجامعة نرفع كتاب للوزير، بل أخذنا لك استثناء. لحد اليوم ما فيش استثناء، ولا رح يجي الاستثناء حسب ما وصلني، وكل الجامعة تدفع باتجاه إنه الحل يكون عن طريق بنتي، إنه لازم تحول دبلوم. طيب يا عم أنا بدي أمشي مع الجامعة بدي أحول دبلوم. طب السنتين السنة اللي راحت عليها هاي لنفرض مثلا بدي أحول دبلوم بنفس التخصص قبالي أو تمريض، درس 30 ساعة يا أستاذ أهدى.
0: نعم.
1: 30 ساعة رحنا على البوليتكنيك لنفرض هيك مثلا رحنا على البوليتكنيك قلنا لها يا عمي بدنا ناس نسجل لها دبلوم تمريض، حسبوا 20 ساعة من 30 ساعة
0: 20.
1: طب العشر ساعات هذول أنا بدي أتحمل تكلفتين.
0: طيب ما في تعويض من الجامعة يعني أنه أنتوا
1: ما فيش حد الآن ولا انطرح أي حل تعويض، وحسب موصلني الجامعة مش مستعدة تدفع ولا شكل.
0: كيف يعني وصلك من وين من مين يعني في حدا بتوصلك للموضوع؟
1: أستاذ عادل صاروا يعني كده أقول لك يعني يجولي بقنوات معينة من معارف من كذا، أنت فاهم علي؟
0: أوكي.
1: إنه يعني خليها تحول أحسن لها، تحول دبلوم أحسن لها أساس إنه خلاص تنحل المشكلة. طب يا عمي تحول دبلوم يعني أنا بدي أمشي معاكم بدي تحول أحولها دبلوم، أنا بدي أعوضها السنة هاي بما إنه أنا خسران. صحيح. خسران عوضوني. صحيح. يا جامعة
0: يعني إنه إنه درست سنة كاملة فصلين مع مع صيفي على تخصص معين، واكتشفوا بالنهاية إنه هذا التخصص أو هذا العلامة ما بتزبط لأنه هو أصلا معدل المصادق. وعشان هي أنا هذا الكلام مهم جدا جدا مليون مرة الآن للطلاب اللي حيروحوا على الجامعات يعرفوا من التعليم العالي قديش القبول إنه بتصادق الشهادة. الشهادة ما بتتصادق إلا إذا كانت مواصفات المعدل تبع الثانوية العامة متطابقة مع شروط التعليم العالي.
1: بالضبط. يعني أنا لما يجي عميد عميد الكلية التمريض يقول لي أنا نزلنا معدل القبول ل75 والبنت تمشي في التخصص سنة صيفي، بعد سنة صيفي يقول لي والله الوزارة مش راضية ونزلت أنه لازم معدل القبول 80، برضه يعني مش
0: نعم
1: منطق هذا الحكي يعني. يعني انت دمرت مستقبل طالب، نفسيته تدمرت. واقول لك يا بنتي والله يعني وصلت لمرحلة بطلت حتى يعني مش تدخل على الخليل، حتى مش يعني الجامعة على الخليل بحالها.
0: هي يعني كردة فعل شوي بتزعل بس بدها مو يعني ترتيب
1: طبعا
0: شوي.
1: طبعا خسراني عوضوني يا عمي، عوضوني يعوضوني يعطوني يعطوني دفعته.
0: صحيح.
1: وخلاص ما فيش عندي مشكلة أنا يعني مدام خسران خسران يعني السنة رايحة السنة رايحة.
0: يعني أنت على الأقل بتقول إنه أنا كنت بدفع رسوم ل ل لتخصص غالي جدا، بعرفش يعني يمكن كانت توصل 1000 دينار الفصل عندك
1: تقريبا 55 دينار.
0: 55 دينار.
1: يعني 8 إلى 1000 دينار.
0: من 8 إلى 1000 دينار في 2000 في 2500 دينار بالمواصلات
1: وكذا.
0: سنة تعليمية كاملة ضاعت وأنت كنت دافعها بكل تكاليفها
1: نقدي. نعم.
0: والجامعة تقر بأنه هذا خطأها.
1: نعم صحيح.
0: خلص يعني تقر بانه خطاها يعني بعرف.
1: بس الحل على حساب بنتي للاسف يعني مش راح يكون
0: لا
1: يعني
0: هلا
1: هل الان مش متجاوبين معي يعني انه والله يعني نصل لتسوية معينه يعني حسب ما اقول لك يعني انا حسب ما وصلني وفهمت يعني ويعني سالت يعني ممكن الجامعه تاخذ مصاري تدفع. لا ما صارت.
0: لا لا لا هي القصة مش قصة مصاري بقدر ما هو البحث عن حل كمان ما يضيع البنت ويعني يشوف التعليم العالي، لأنه في عندك اليوم أنت يعني مش كل جامعة هي بحد ذاتها دولة ولا قرارها لا يعني في عندنا نظم وفي عندنا يعني إلا يكون في حالات مرت من هذا النوع ونشوف شو الطريقة أو شو الآلية اللي انحلت فيها
1: يعني
0: هاي
1: القصة. أنا فعليا مش عارف لمين أتوجه.
0: تمام.
1: يعني أنا شو يعني الجامعات الفلسطينية تحت أي مظلة بتكون يعني
0: التعليم العالي يعني. التعليم العالي مجلس التعليم العالي. العالي طبعا
1: يعني
0: طبعا.
1: أنا لو تقدمت بشكل
0: طبعا طبعا طبعا
1: التعليم العالي
0: طبعا طبعا طبعا طبعا وفي عندك يعني اكثر من قناه لهذا الموضوع. خليك مع
1: الجهل في القنوات هاي انا ما
0: لا يعني سلامه قيمتك سلامه معرفتك حضرتك استاذ مدرسه صح
1: نعم صحيح.
0: طيب التعليم العالي هو المسؤول عن الجامعات، التعليم العالي اسمه التعليم ما بعد المدرسة، التعليم العالي الجامعات. هلا احنا حنتبع معاك ان شاء الله، خليك مع الزملاء اخوي محمد وان شاء الله خير لنشوف هذا النوع من القضايا. انا يعني ما باخذ هاي القصة او يعني هاي القصة بحد ذاتها، لا احنا نشوف هاي قد تكون نموذج لقصص اخرى، لمواضيع اخرى مشابهة. هاي بدها تقولكم يا اولياء امور ويا طلاب ويا طالبات قبل ما تروحوا على أي تخصص، يعني ممكن أنا أجي أقولكوا أنه تعالوا عندي وبعطيكوا الشهادة، الدور مش على الشهادة، الدور على مصادقة التعليم العالي. التعليم العالي اللي هو بصادق على كثير فيه طلاب راحوا برا وجابوا شهادات من يعني في مثلا، معلش ما حدا يزعل مني هلأ، كثير بيحملوا بحطوا تحت قدام أسماءهم دي آر دكتوراه، تمام؟ ولكنها دكتوراه من شهادات مش معترف فيها ومن جامعات غير معترف فيها، ولو تضروا حطين دي آر قدام اسمك التعليم العالي ما بيعترف فيها لأنه مش ضمن البروتوكول التعليم العالمي اللي معترف فيه. هلا أكوس مش أكوس، أحسن مش أحسن، مش هذا موضوعنا. الفكرة قائمة على أنه هناك معدلات قبول للتخصصات، يعني تحت 65 دبلوم انتهى الموضوع. شو ما كنت لو جبت بكالوريوس من أمريكا ما بيتم الاعتراف فيها، مثلا إشي زي هيك كأمثلة، ما بعرفش إذا يعني تغير. عشان هيك بنقولكم أنه اسألوا وشوفوا، هذا كلها بيانات موجودة على موقع التعليم العالي، على موقع وزارة التربية والتعليم العالي كمان تعطيكوا بيانات أنه التخصصات المطلوبة، المعدلات المطلوبة للمصادقة عليها، عشر. يعني أنا هون بتمنى على التعليم العالي أنه يعني يتعامل بصورة خاصة أو بحالة استثناء أو ما مش عارف، يعني عشر. أنت بتحكي 79 وعشر اللي منع يعني الصبية من أنه تأخذ الامتياز أو الشهادة أو المصادقة من هذا الموضوع. هلأ مع الجامعة المفروض يكون في حل، يعني المفروض يكون في تقاطع، يعني لاقوا تقاطع طرق ما بينهم وبين الجامعة لا تعويض الأهل، لأنه تخيل أنت هيك تروح تقري بنتك والآخر تقول لك الجامعة والله أنا غلطانة يعني حقك علي، بس أنه بزبطش وخلص، يعني ما بزبطش تكمل هاي البنت. فانتبهوا وديروا بالكوا واسألوا منيح قبل ما تروحوا تودوا أولادكوا وبناتكوا على الجامعات ياخذوا تخصصات قد لا تصادق عليها التعليم العالي. يعني ما تحط واسطة عشان تدخل ابنك جامعة وبالآخر ما يتصدقش على شهادته، يعني يمكن الجامعة تبلعها تقول لك أجيبه مش غلط يلا هاته، بس ما بعد الجامعة بدك تصادق الشهادة، ما هي مش سايبة، مش إنه كل جامعة بتسوي اللي بدها إياه، الجامعة ما بتسوي اللي بدها إياه. في عنا نظام بنظم العمل، مؤسسات وهيئات بتنظم عمل كمان الجامعات، انه يا جامعة لما بدك تاخذي تخصص تمريض لازم يكون معدل القبول هالقد وهالقد، لما بدك تاخذي تخصص طب احنا ما بنصادق على شهادة الطب اذا كان مثلا ادبي، الفرع ادبي ما لو يجيبها من هنغاريا ادبي ما بزبط، وانا بعرف ناس جابوا شهادات طب من برا ادبي ما صادقوا عليه وراحت، ما كأنهم ما درسوا رجعوا برا يمارسوا الموضوع. هاي حالة يعني هذا النظام القائم الان، يجب شرح هذه التعليمات. والمفروض يعني المفروض انه بس انا بعرف انه هي اصلا بتكون منسقة مع الجامعات، يعني هي بتكون مرتبة توماتيكلي يعني زي ما بقولوها ما بين التعليم العالي وما بين الجامعات. هلا كيف دخلت صبية بالعشر؟ يمكن قالوا يلا بنمشي بننزله بنطلعه، أو بسنة من السنوات التعليم العالي يمكن يكون لسه غلطان في هذا الموضوع، نزل القبال إلى 75 بعدين رفعها إلى 80 وهذا خطأ فادح بكون، يعني في لسه لبس في هاي القصة من ألف لياءها.
2: حبينا دكتورة
3: دكتورة دكتورة
0: أيوة
2: معروفة ومشهورة
3: معروفة ومشهورة
2: حبينا دكتورة

0: تحكيها بالحب تحكيني بالطب.
1: وهذا دكتور غازل دكتورة كلها يا بنادول حياتي بتقوله يا أكمول قلبي ما شو بدي أحكوا يعني كله أخذ لك ضغطك كله أخذ لك السكر تبعك
0: نعوم صغيرة لطيفي مهدومي نعوم صغيرة حكيها.
1: وسلامة الجميع وصباح الخير من هالوطن الجميل اللي إن شاء الله بظل جميل بعيون أهله وناسه وأبنائه وشعبنا العظيم رغم كل الدنيا اللي احنا فيها بنقول يا رب.
0: بحكي لها عن قلبي
1: رومانسية طبية. أيوة

0: منتزه فرح ومراحل عائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفة.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شو بيجي بخلق الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مطرف يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم، مشان الله جنبتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس، يعني بتكون عكد المسؤوليه، يا بتروحوا حلوا عننا بلا شرف شفناكوا.
2: اخر الاخبار والتطورات،
3: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار، احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسل على بعض.
2: المواجهه المباشره في طرح القضيه،
3: انا سار سياره انت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفة أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نتابع الحديث عن الذبائح وتقديمها أمام الله تكفيرا عن الخطايا، وما زالت الدروس تتكشف أمامنا. أرجو أن نتعلم لحياتنا هذه الدروس، وأرجو أن تبقوا في صحبتي أيها الأصدقاء الأعزاء.
2: يوما سعيدا أصدقائي. هذه ميسون فهمي ترحب بكم وتدعوكم وتدعو نفسها لقضاء الدقائق القادمة في صحبة الأخ سهيل موسى لنتأمل في سفر اللاويين، وذلك عبر برنامجنا كنوز الحكمة. صديقي المستمع، إليك بعض الأقوال المأثورة: إذا أخذت في أي وقت ما هو ليس ملكا لي ولا أرتضي أن أصلح الخطأ، فإن صلواتي لن ترتفع إلى السماء. قد نرنم ترنيماتنا ونقدم صلواتنا، لكنها تكون مكرهة أمام الله ما لم نسلك باستقامة كاملة في حياتنا اليومية. لا شيء يجعل المسيحية تؤثر على العالم إلا إذا بدا شعب الله المؤمنون يسلكون هكذا. لربما أصبح لزكى العشار نفوذ في أريحة أكثر من أي إنسان آخر فيها بعد أن أصلح خطأه ورد المغتصب.

إن كان كل واحد يؤدي عمله وفق مبادئ الإنجيل، إن كان أهل العالم يرون المسيحيين في كل صفقة تجارية يطلبون خير الشخص الذي يتعاملون معه، فإن هذا لابد أن يسبب لهم الخزي ويبكتهم على خطاياهم. قال لاتيمار: إن كنت لا تعوض عما سلبته فإنك سوف تبكي والشياطين تضحك عليك.

ربما يكون في حياتنا شيء يتطلب تقديمه في الحال، شيء حدث منذ 20 سنة ونسيناه إلى أن ذكرنا به روح الله. إن كنا لا نريد أن نعوض فلا يمكن أن نتوقع من الله أن يعطينا أي بركة. ويل للمكسب بيته كسبا شريرا ليجعل عشه في العلو لينجو من كف الشر. تآمرت الخزي لبيتك وأنت مخطئ لنفسك، يقول الرب.

كل رجل صالح له في شخصيته قوة أعظم من الكلمات والمناقشات يحس بها الآخرون وهو عنها غافل، وكل رجل شرير له مستودع من السموم في داخل نفسه يلوث كل ما حوله سواء أراد أو لم يرد. فأبواب نفسك مفتوحة نحو الآخرين كما أن أبوابهم مفتوحة نحوك. إنك تقطن بيتا يكاد يكون شفافا، وما تكون عليه في الداخل يبدو في الخارج. لو كنت تحمل جراثيم وباء في جسمك لما كانت عدواك أسرع من عدوى طباعك وأميالك ومبادئك التي تعتنقها. مجرد وجودك في العالم يخرج عنك تأثيرا تتضاءل أمامه اللغة والإفحام. إياك أن تخدع نفسك واحذر أن تكون شريرا، ففي لحظة تنبعث عوامل الموت في أولادك أو زوجتك أو أصحابك أو معارفك، ربما بنظرة بسيطة تنقل تأثيرا يكون من شأنه ترجيح كفة من كفتي الأبدية في قلب شخص ما.

0: تعال بنا نتابع تأملاتنا في سفر اللاويين. أترككم مع الأخ سهيل موسى.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء، اسمحوا لي أن أدعو نفسي لزيارتكم في هذا الوقت، ليس لكي أثقل عليكم، إنما بنعمة الله لكي أخفف عنكم عبر دراستنا لسفر اللاويين، لكي أخفف أعباء وآلام هذه الحياة. مرة ثانية أحييكم أجمل تحية. نأتي اليوم إلى الدراسة في الإصحاح الخامس من سفر اللاويين، وسنتحدث عن النوع الخامس من الذبائح، أي ذبيحة الإثم التي تحكي عن الخطية كفعل، بينما كانت ذبيحة الخطية تحكي عن الخطية كطبيعة. يعتبر بعض المفسرين الأعداد من الأول وحتى الثالث عشر من هذا الإصحاح جزءا من ذبيحة الخطية، وذلك لأن في بعض الأعداد من هذه الفقرة نجد مطالبة بذبيحة الخطية عن الإثم، حيث أن فعل الخطية ناتج عن طبيعة الخطية. كل الخطايا تأتي من نفس المصدر، الطبيعة الخاطئة التي ورثناها من آدم، لذلك يجب أن توضع الفأس على أصل الشجرة وعلى الثمار أيضا. في درسنا اليوم سنعتبر الأصحاح كاملا ذبيحة الإثم. كلمة إثم تحمل في طياتها معنى التعدي واغتصاب حقوق الآخرين. الحرية كلمة يساء استخدامها بشكل كبير اليوم، كثيرون يتظاهرون ويشاغبون ويحرقون الأشياء ويدمرونها ثم يتحدثون عن الحرية. صديقي، يمكنك أن تلوح بقبضة يدك كيفما تشاء وحيثما تشاء، ولكن حريتك تنتهي عندما تصل قبضة يدك إلى أنفي. الإثم هو التعدي واغتصاب الحقوق لله أو للآخرين. يجب أن نتذكر أن آثامنا تنبع من طبيعتنا الخاطئة. الإنسان فاسد ولا قدرة له للاقتراب من الله أبدا، وقد صرح الله مرارا أنه لا ولن يقبل جهود الناس من أجل خلاصهم، يقول بأن أعمالهم كخرق بالية. الله لا يخلص بأعمال البر بل بنعمته. من الصعب جدا على الإنسان الطبيعي أن يرضي الله، يقول بولس: فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. عندما كان المسيح على الأرض جاءه رؤساء الدين بهذا السؤال: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أجاب يسوع وقال لهم: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. وقد أجاب الرسل نفس الجواب في سفر الأعمال: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. قائمة الخطايا المدونة هنا ليست طويلة، ولكنها تعطينا أمثلة لعدد غير مسمى من الخطايا، إنها خطايا الأفراد وليس الجماعة. معظم المقاطع تحكي عن العلاج لا عن المرض، وهكذا نجد التركيز على نوع الذبيحة وليس على شخصية المقدم كما كان الحال في ذبيحة الخطية. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من هذا الأصحاح الخامس من العدد الأول وحتى الثالث عشر.
0: وإذا أخطأ أحد وسمع صوت حلف وهو شاهد يبصر أو يعرف، فإن لم يخبر به حمل ذنبه، أو إذا مس أحد شيئا نجسا، جثة وحش نجس أو جثة بهيمة نجسة أو جثة دبيب نجس وأخفي عنه فهو نجس ومذنب، أو إذا مس نجاسة إنسان من جميع نجاساته التي يتنجس بها وأخفي عنه ثم علم فهو مذنب، أو إذا حلف أحد مفترطا بشفتيه للإساءة أو للإحسان من جميع ما يفترط به الإنسان في اليمين وأخفي عنه ثم علم فهو مذنب في شيء من ذلك. فإن كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد أخطأ به ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه عن خطيته التي أخطأ بها، أنثى من الأغنام، نعجة أو عنزا من المعز، ذبيحة خطية، فيكفر عنه الكاهن من خطيته. وإن لم تنل يده كفاية لشاة فيأتي بذبيحة لإثمه الذي أخطأ به، يمامتين أو فرخي حمام إلى الرب، أحدهما ذبيحة خطية والآخر محرقة، يأتي بهما إلى الكاهن فيقرب الذي للخطية أولا، يحز رأسه من قفاه ولا يفصله، وينضح من دم ذبيحة الخطية على حائط المذبح، والباقي من الدم يعصر إلى أسفل المذبح، إنه ذبيحة خطية. وأما الثاني فيعمله محرقة كالعادة، فيكفر عنه الكاهن من خطيته التي أخطأ فيصفح عنه. وإن لم تنل يده يمامتين أو فرخي حمام، فيأتي بقربانه عما أخطأ به عشر الإيفة من دقيق قربان خطية، لا يضع عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا، لأنه قربان خطية. يأتي به إلى الكاهن، فيقبض الكاهن منه ملء قبضته تذكاره، ويقده على المذبح على وقائد الرب، إنه قربان خطية. فيكفر عنه الكاهن من خطيته التي أخطأ بها في واحدة من ذلك، فيصفح عنه ويكون للكاهن كالتقدمة.
1: وإذا أخطأ أحد وسمع صوت حلف، الموضوع يتعلق بسماع قسم من شاهد. إذا كان الشاهد قد رأى أو يعرف شيئا ويخفي الحق لحساب أحدهم، فعمله هذا يسمى خطية الإسقاط أو الإهمال بالواجب. واليوم يوجد الكثير من هذه الخطايا. البعض يدخلون إلى الكنيسة ظنا منهم أن أيديهم طاهرة لأنهم لم يقتلوا أو يسرقوا. يقول يعقوب: فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. صلى سليمان في هذا الصدد عن عدم قول الحق عند الشهادة وقال: إذا أخطأ أحد إلى صاحبه ووضع عليه حلفا ليحلفه، وجاء الحلف أمام مذبحك في هذا البيت، فاسمع أنت في السماء واعمل واقضي بين عبيدك، إذ تحكم على المذنب فتجعل طريقه على رأسه، وتبرر البار إذ تعطيه حسب بره. اسمح لي أن أعطيك مثلا على ذلك. على فرض أن امرأة مشهورة بنشر الإشاعات كانت تسير في الشارع، ورأت مدير البنك يخرج من عمله، كما وترى السكرتيرة في طريقها لتناول الغداء، وفجأة تصدم سيارة السكرتيرة وترميها أرضا، فيهرع المدير ويحملها بين ذراعيه ويذهب بها إلى الطبيب. فتذهب تلك المرأة إلى الهاتف وتتصل بزوجة المدير وتقول لها: هل تعلمين أن زوجك الآن مع امرأة بين ذراعيه؟ بالرغم من أنها قالت الحقيقة حرفيا، إلا أنها أخفت معلومات هامة وأعطت صورة مغلوطة للواقع. هذه خطية الإسقاط، وهي من أسوأ الخطايا وأشرها. ولاحظ هنا أنها على رأس القائمة. وفي سفر الأمثال يعطي الله قائمة من سبعة أمور يعتبرها مكرها له، ومن ضمنها لسان كاذب. هل تذكر صديقي كيف كان يسوع صامتا أثناء محاكماته؟ ولكنه عندما وضع تحت القسم قطع صمته وتفوه بالحق. وأما يسوع فكان ساكتا، فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: أنت قلت، وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. هذا ما درسناه في إنجيل متى. أو إذا مس أحد شيئا نجسا، جثة وحش نجس، أو جثة بهيمة نجسة، أو جثة دبيب نجس، وأخفي عنه فهو نجس ومذنب. هذا القانون يخص النجاسة. يمكن للمرء أن يتلوث من جراء التلامس مع جثة حيوان دون علم منه، ولكن بشهادة الآخرين. لماذا يا ترى؟ ربما لأسباب صحية. وفي هذا رسالة للمسيحيين اليوم: لا يمكننا أن نكون في العالم اليوم دون أن نتلوث بما نرى أو نسمع أو نفكر. نحن نجسون وقد لا نشعر أننا تلامسنا مع النجس، ولكن لا يمكننا أن نسرع إلى محضر الله ونحن بهذه الحالة. من أجل هذا قال المرنم في القديم: السهوات من يشعر بها، من الخطايا المستترة أبرئني. لا يجب علينا فقط أن نصلي من أجل الغفران بشكل عام، علينا أن نسمي الخطايا بأسمائها ونذكر ضعفاتنا أمام الله، والأكثر من ذلك علينا أن نصلي من أجل غفران السهوات والخطايا التي لا نشعر بها. فأحيانا نحن نكون نجسين ولا نعرف ذلك. هناك ما هو أكثر من النجاسة بالتلامس، هناك الكلام البطال والكلام الذي يقال عن إهمال. أحيانا تجدنا نعد ولا نوفي، كبطرس الذي وعد بأنه لن ينكر المسيح ولكنه أنكره في نفس الليلة. حتى في ترانيمنا نجد أنفسنا نعد الله بأشياء كثيرة، بأن نحبه ونتبعه ونكرس حياتنا لأجله ونموت لأجله، ولكن هل نعني ذلك حقا؟ فهو مذنب في شيء من ذلك، وهذا يشير إلى الخطايا الأربع السالفة، ويمكنك أن تضع المزيد. فإن كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد أخطأ به. للمرة الأولى نجد الاعتراف مطلوبا. في الذبائح الأخرى كان الذنب مكشوفا أمام الجميع، أما هنا فالحديث عن الخطايا السرية. هناك قصة في سفر يشوع عن رجل اسمه عخان كان قد سرق الغنائم وخبأها وجلب اللعنة على الشعب، وقد تم التعامل مع خطيته علنا على مرأى من الجميع لأنها كانت خطية سرية. في الذبائح الأخرى كان وضع الأيدي يشير إلى التسليم بالخطية، وهنا نجد الاعتراف أولا ثم تأتي الذبيحة. أما في ذبائح السرور للرب كانت الذبيحة تسبق أي فكرة للاعتراف. هذا ما كان في فكر الرب يسوع عندما قال في الموعظة على الجبل ما يلي: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك. على المؤمن اليوم أن يعترف بخطيته على انفراد أمام الله، ولكن عليه أن يصلح ما أخطأ به. ذبيحة الإثم تعني ذبيحة الذنب، كانت ذبيحة خطية لأن كل الخطايا تنبع من مصدر واحد، الطبيعة الخاطئة. نحن لسنا خطاة لأننا نرتكب الخطية، بل نحن خطاة لأننا نمتلك طبيعة خاطئة. بما أن هذه الذبيحة تخص أحد أوجه الطبيعة الخاطئة، فإن قيمتها ليست كقيمة ذبيحة الخطية في الإصحاح الرابع، والتركيز في ذبيحة الإثم ليس على شخص المقدم أو مقامه، بل على الذبيحة نفسها. كان عليه أن يحضر فرخي حمام، واحدا لذبيحة الخطية والآخر لذبيحة المحرقة. شخص وعمل المسيح ممثلان في أفقر الذبائح. كانت هذه ذبيحة الفقير، والمسيح أعطى البشرى السارة للفقراء. لاحظ أنه كان يطلق عليها ذبيحة خطية لأنها تبرز من الطبيعة الخاطئة. كان لابد من سفك الدم بالرغم من عدم قطع رأس الطير عن جسده، وكان الخاطئ يحصل على غفران كامل حتى بعصفور صغير. كل هذا يشير إلى المسيح كالذبيحة الواحدة. أفقر الفقراء لم يهمل، كان بإمكانه أن يحضر كسرة خبز ويحصل على الغفران الكامل. نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح الخامس بدءا بالعدد الرابع عشر.
0: وكلم الرب موسى قائلا: إذا خان أحد خيانة وأخطأ سهوا في أقداس الرب يأتي إلى الرب بذبيحة لإسمه، كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك من شواقل فضة على شاقل القدس ذبيحة إثم، ويعوض عما أخطأ به من القدس ويزيد عليه خمسه، ويدفعه إلى الكاهن فيكفر الكاهن عنه بكبش الإثم فيصفح عنه. وإذا أخطأ أحد وعمل واحدة من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها ولم يعلم، كان مذنبا وحمل ذنبه، فيأتي بكبش صحيح من الغنم بتقويمك ذبيحة إثم إلى الكاهن، فيكفر عنه الكاهن من سهوه الذي سهى وهو لا يعلم فيصفح عنه، إنه ذبيحة إثم، قد أثم إثما إلى الرب.
1: ذبائح الإثم هذه تشير إلى حدوث انتهاك لحقوق الله والإنسان. أذية الآخرين تعني وجوب إصلاح الخطأ. كان يجب التعويض كاملا مع إضافة الخمس. هذا ما كان في فكر زكى العشار الذي تاب بعد تقابله مع المسيح عندما قال أنه يعطي نصف أمواله تعويضا عن سرقات الماضي ويعيد أربعة أضعاف ما أخذ من أي رجل باطلا. هناك معنى رائع لإضافة الخمس، فعندما نفكر في مقدار الشر والإثم الذي نرتكبه ضد الرب، كم تطيب نفوسنا عندما نعلم أن في صليب ربنا يسوع لم يستفد الله ما خسره فقط، بل اكتسب أيضا أكثر من حقوقه، فقد ربح بواسطة الفداء أكثر مما خسر بواسطة السقوط، وسيحصد من حقول الفداء مجدا وكرامة ومديحا وسجودا أضعاف ما كان يمكن أن يجنيه من حقول الخليقة في البداية. وقد استفاد الإنسان من الصليب كما استفاد منه الله، ويمكن للمؤمن أن يقول عند تأمله في الصليب: لا يهمني الآن إذا احتضم الناس حقوقي وداسوها أو أهانوها وأساءوا إلي أو ظلموني وخدعوني، فقد ربحت بالصليب أضعاف ما يمكنني أن أخسره. الخطأ الأساسي المرتكب سهوا ينطبق على سرقة الله بالارتباط مع العشور والخطايا. هذا ما يحكي عنه ملاخي: أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني. فقلتم: بما سلبناك؟ في العشور والتقدمة. قد لعنتم لعنا، وإياي أنتم سالبون هذه الأمة كلها. كان الرب يعدهم بالبركات إذا ما أحضروا العشور، بركات حتى لا يوسع، يقول ملاخي. يحذر كاتب سفر الجامعة ويقول: أن لا تنذر خيرا من أن تنذر ولا تفي. هكذا تظهر أهمية هذه الذبيحة بخطية الإهمال لله. وهذا يوجهنا إلى المسيح الثمين: بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. من خلال هذه الذبيحة كان يوجد غفران للخاطئ الذي ارتكب خطية سهوا. الفقرة الأخيرة من قراءتنا تتعلق بكسر وصايا الله سهوا. الجهل بالناموس ليس عذرا، وكما يقولون: القانون لا يحمي المغفلين. بالرغم من قلة معرفة المقدم بالوصية، إلا أنه كان مذنبا. وهنا أيضا نجد أن الكبش هو الحيوان الوحيد المطلوب لذبيحة الإثم، وسنرى ذلك بأكثر تفصيل في الإصحاح السابع. أخي الكريم، إن الإنسان الذي تعلم أن كل الكتاب هو موحى به من الله، يسهل عليه أن يعتبر بيقين أن الذبائح السابقة المتعددة في ترتيبها ودرجاتها إنما هي أشبه بأوان مختلفة مذخر لنا فيها كنوز غنى المسيح الذي لا يستقصى. كل ما نحتاج إليه هو أن نعرف ذلك الشخص الفريد في الجمال والكمال، فنرى في الرموز صورا متعددة كل منها يمثل لنا آية من آيات محاسنه. ومتى تعلق القلب بالمسيح الذي تشير إليه تلك الذبائح، فإنه يجد في دقائق أوصافها ما يشبع أشواقه الروحية ويلذ نفسه.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ميتا فايبر. ميتا فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ميتا فايبر. ميتا فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: منتزه فرح ومرح العائلة. فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلة في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

أقول والقول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولرويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

صاحبي حبيبي على الأرض بنازل 11 خص بجسمه عندي بس 10 صابع ومدش عيني يرمش الزسامة حملنيش هاي المهمة مش راجع أقول لأمك إنك مش راجع سمعت فيلم الإبن بتفن الأم مش الأم تتفن الإبن هيك الحياة بتتم صدره بنزل بيرجع بيطلع سيبوني أحكي حكي رموشك إذا بتسمع هاي روسي عبسكليت ذاكر وإحنا ولاده في اللي بنسرق منهم لأنه عندهم وإحنا ما عناش طب قوم شفه وإذا سأل كيف أوصل للبيت قوله عشان توصل بدك طيار مش بسكليت انتو لا تحكوا موز انتو مش دايقين هم بعرف إنه بيبيع سم ضو يبعت إمه عالحج بضيطوه في الحارة في إمبريزا بي 1 تسلب الإسعاف لونهم في كتير دم.

سألك تعرف مين بيجيب اسمومها؟ قلت له طبعا بعرف مين بيجيب، الحكومة. اش بيجوا من برا البلاد؟ انتو حرس الحدود، احنا لعنا سفن لجبات ولا رخص طيارات. قلت لأمك انك نمت عند اصحاب، هلت لك سمعت بالسجن؟ قلت لها يما هناك كل اصحاب، واحنا احنا مش الاصحاب، احنا العيل. شرينا عنيني لانك راجع مع قصة الليل. بصحتك بصحتك يا ناس، حد يساعده يرفع ايده، بحاول يضرب معي كاس. دير السيارة ديرها، مش هستناهم. بكرة انا وياه بنضحك في نص مستشفياتهم. انت امسكه من اجري، بمسك راسه انا حبيبي. بلا سلام يا صاحبي، رام راسه لورا.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: منتزه فرح ومراحل عائلي. فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومراحل العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: راديو موال.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: خلتي أنا عربي أصيل أنا تونسي أصيل أنا لبناني أصيل أنا عراقي أصيل أنا سوري أصيل أنا خليجي أصيل أنا جزائري
1: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: نتابع الحديث عن الذبائح وتقديمها أمام الله تكفيرا عن الخطايا، وما زالت الدروس تتكشف أمامنا. أرجو أن نتعلم لحياتنا هذه الدروس، وأرجو أن تبقوا في صحبتي أيها الأصدقاء الأعزاء.
3: يوما سعيدا أصدقائي. هذه ميسون فهمي ترحب بكم وتدعوكم وتدعو نفسها لقضاء الدقائق القادمة في صحبة الأخ سهيل موسى، لنتأمل في سفر اللاويين، وذلك عبر برنامجنا كنوز الحكمة. صديقي المستمع، إليك بعض الأقوال المأثورة: إذا أخذت في أي وقت ما هو ليس ملكا لي ولا أرتضي أن أصلح الخطأ، فإن صلواتي لن ترتفع إلى السماء. قد نرنم ترنيماتنا ونقدم صلواتنا، لكنها تكون مكرهة أمام الله ما لم نسلك باستقامة كاملة في حياتنا اليومية. لا شيء يجعل المسيحية تؤثر على العالم إلا إذا بدا شعب الله المؤمنون يسلكون هكذا. لربما أصبح لزكى العشار نفوذ في أريحة أكثر من أي إنسان آخر فيها بعد أن أصلح خطأه ورد المغتصب.

كان كل واحد يؤدي عمله وفق مبادئ الإنجيل، إن كان أهل العالم يرون المسيحيين في كل صفقة تجارية يطلبون خير الشخص الذي يتعاملون معه، فإن هذا لابد أن يسبب لهم الخزي ويبكتهم على خطاياهم. قال لاتيمار: إن كنت لا تعوض عما سلبته فإنك سوف تبكي والشياطين تضحك عليك.

ربما يكون في حياتنا شيء يتطلب تقديمه في الحال، شيء حدث منذ 20 سنة ونسيناه إلى أن ذكرنا به روح الله. إن كنا لا نريد أن نعوض فلا يمكن أن نتوقع من الله أن يعطينا أي بركة. ويل للمكسب بيته كسبا شريرا ليجعل عشه في العلو لينجو من كف الشر. تآمرت الخزي لبيتك وأنت مخطئ لنفسك، يقول الرب.

رجل صالح له في شخصيته قوة أعظم من الكلمات والمناقشات يحس بها الآخرون وهو عنها غافل، وكل رجل شرير له مستودع من السموم في داخل نفسه يلوث كل ما حوله سواء أراد أو لم يرد. فأبواب نفسك مفتوحة نحو الآخرين كما أن أبوابهم مفتوحة نحوك. إنك تقطن بيتا يكاد يكون شفافا، وما تكون عليه في الداخل يبدو في الخارج. لو كنت تحمل جراثيم وباء في جسمك لما كانت عدواك أسرع من عدوى طباعك وأميالك ومبادئك التي تعتنقها. مجرد وجودك في العالم يخرج عنك تأثيرا تتضاءل أمامه اللغة والإفحام. إياك أن تخدع نفسك واحذر أن تكون شريرا، ففي لحظة تنبعث عوامل الموت في أولادك أو زوجتك أو أصحابك أو معارفك، ربما بنظرة بسيطة تنقل تأثيرا يكون من شأنه ترجيح كفة من كفتي الأبدية في قلب شخص ما.

0: تعال بنا نتابع تأملاتنا في سفر اللاويين. أترككم مع الأخ سهيل موسى.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء، اسمحوا لي أن أدعو نفسي لزيارتكم في هذا الوقت، ليس لكي أثقل عليكم، إنما بنعمة الله لكي أخفف عنكم عبر دراستنا لسفر اللاويين، لكي أخفف أعباء وآلام هذه الحياة. مرة ثانية أحييكم أجمل تحية. نأتي اليوم إلى الدراسة في الإصحاح الخامس من سفر اللاويين، وسنتحدث عن النوع الخامس من الذبائح، أي ذبيحة الإثم التي تحكي عن الخطية كفعل، بينما كانت ذبيحة الخطية تحكي عن الخطية كطبيعة. يعتبر بعض المفسرين الأعداد من الأول وحتى الثالث عشر من هذا الإصحاح جزءا من ذبيحة الخطية، وذلك لأن في بعض الأعداد من هذه الفقرة نجد مطالبة بذبيحة الخطية عن الإثم، حيث أن فعل الخطية ناتج عن طبيعة الخطية. كل الخطايا تأتي من نفس المصدر، الطبيعة الخاطئة التي ورثناها من آدم، لذلك يجب أن توضع الفأس على أصل الشجرة وعلى الثمار أيضا. في درسنا اليوم سنعتبر الأصحاح كاملا ذبيحة الإثم. كلمة إثم تحمل في طياتها معنى التعدي واغتصاب حقوق الآخرين. الحرية كلمة يساء استخدامها بشكل كبير اليوم، كثيرون يتظاهرون ويشاغبون ويحرقون الأشياء ويدمرونها ثم يتحدثون عن الحرية. صديقي، يمكنك أن تلوح بقبضة يدك كيفما تشاء وحيثما تشاء، ولكن حريتك تنتهي عندما تصل قبضة يدك إلى أنفي. الإثم هو التعدي واغتصاب الحقوق لله أو للآخرين. يجب أن نتذكر أن آثامنا تنبع من طبيعتنا الخاطئة. الإنسان فاسد ولا قدرة له للاقتراب من الله أبدا، وقد صرح الله مرارا أنه لا ولن يقبل جهود الناس من أجل خلاصهم، يقول بأن أعمالهم كخرق بالية. الله لا يخلص بأعمال البر بل بنعمته. من الصعب جدا على الإنسان الطبيعي أن يرضي الله، يقول بولس: فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. عندما كان المسيح على الأرض جاءه رؤساء الدين بهذا السؤال: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أجاب يسوع وقال لهم: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. وقد أجاب الرسل نفس الجواب في سفر الأعمال: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. قائمة الخطايا المدونة هنا ليست طويلة، ولكنها تعطينا أمثلة لعدد غير مسمى من الخطايا، إنها خطايا الأفراد وليس الجماعة. معظم المقاطع تحكي عن العلاج لا عن المرض، وهكذا نجد التركيز على نوع الذبيحة وليس على شخصية المقدم كما كان الحال في ذبيحة الخطية. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من هذا الأصحاح الخامس من العدد الأول وحتى الثالث عشر.
0: وإذا أخطأ أحد وسمع صوت حلف وهو شاهد يبصر أو يعرف، فإن لم يخبر به حمل ذنبه، أو إذا مس أحد شيئا نجسا، جثة وحش نجس أو جثة بهيمة نجسة أو جثة دبيب نجس وأخفي عنه فهو نجس ومذنب، أو إذا مس نجاسة إنسان من جميع نجاساته التي يتنجس بها وأخفي عنه ثم علم فهو مذنب، أو إذا حلف أحد مفترطا بشفتيه للإساءة أو للإحسان من جميع ما يفترط به الإنسان في اليمين وأخفي عنه ثم علم فهو مذنب في شيء من ذلك، فإن كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد أخطأ به ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه عن خطيته التي أخطأ بها، أنثى من الأغنام، نعجة أو عنزا من المعز، ذبيحة خطية، فيكفر عنه الكاهن من خطيته، وإن لم تنل يده كفاية لشاة فيأتي بذبيحة لإثمه الذي أخطأ به يمامتين أو فرخي حمام إلى الرب، أحدهما ذبيحة خطية والآخر محرقة، يأتي بهما إلى الكاهن فيقرب الذي للخطية أولا، يحز رأسه من قفاه ولا يفصله، وينضح من دم ذبيحة الخطية على حائط المذبح، والباقي من الدم يعصر إلى أسفل المذبح، إنه ذبيحة خطية. وأما الثاني فيعمله محرقة كالعادة، فيكفر عنه الكاهن من خطيته التي أخطأ فيصفح عنه. وإن لم تنل يده يمامتين أو فرخي حمام، فيأتي بقربانه عما أخطأ به عشر الإيفة من دقيق قربان خطية، لا يضع عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا، لأنه قربان خطية. يأتي به إلى الكاهن، فيقبض الكاهن منه ملء قبضته تذكرة

شيئا ويخفي الحق لحساب أحدهم فعمله هذا يسمى خطية الإسقاط أو الإهمال بالواجب. واليوم يوجد الكثير من هذه الخطايا. البعض يدخلون إلى الكنيسة ظنا منهم أن أيديهم طاهرة لأنهم لم يقتلوا أو يسرقوا. يقول يعقوب: فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. صلى سليمان في هذا الصدد عن عدم قول الحق عند الشهادة وقال: إذا أخطأ أحد إلى صاحبه ووضع عليه حلفا ليحلفه وجاء الحلف أمام مذبحك في هذا البيت فاسمع أنت في السماء واعمل واقضي بين عبيدك إذ تحكم على المذنب فتجعل طريقه على رأسه وتبرر البار إذ تعطيه حسب بره. اسمح لي أن أعطيك مثلا على ذلك. على فرض أن امرأة مشهورة بنشر الإشاعات كانت تسير في الشارع ورأت مدير البنك يخرج من عمله كما وترى السكرتيرة في طريقها لتناول الغداء، وفجأة تصدم سيارة السكرتيرة وترميها أرضا، فيهرع المدير ويحملها بين ذراعيه ويذهب بها إلى الطبيب. فتذهب تلك المرأة إلى الهاتف وتتصل بزوجة المدير وتقول لها: هل تعلمين أن زوجك الآن مع امرأة بين ذراعيه؟ بالرغم من أنها قالت الحقيقة حرفيا، إلا أنها أخفت معلومات هامة وأعطت صورة مغلوطة للواقع. هذه خطية الإسقاط، وهي من أسوأ الخطايا وأشرها. ولاحظ هنا أنها على رأس القائمة. وفي سفر الأمثال يعطي الله قائمة من 7 أمور يعتبرها مكرها له، ومن ضمنها لسان كاذب. هل تذكر صديقي كيف كان يسوع صامتا أثناء محاكماته؟ ولكنه عندما وضع تحت القسم قطع صمته وتفوه بالحق. وأما يسوع فكان ساكتا، فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: أنت قلت، وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. هذا ما درسناه في إنجيل متى. أو إذا مس أحد شيئا نجسا، جثة وحش نجس، أو جثة بهيمة نجسة، أو جثة دبيب نجس وأخفي عنه فهو نجس ومذنب. هذا القانون يخص النجاسة. يمكن للمرء أن يتلوث من جراء التلامس مع جثة حيوان دون علم منه، ولكن بشهادة الآخرين. لماذا يا ترى؟ ربما لأسباب صحية. وفي هذا رسالة للمسيحيين اليوم: لا يمكننا أن نكون في العالم اليوم دون أن نتلوث بما نرى أو نسمع أو نفكر. نحن نجسون وقد لا نشعر أننا تلامسنا مع النجس، ولكن لا يمكننا أن نسرع إلى محضر الله ونحن بهذه الحالة. من أجل هذا قال المرنم في القديم: السهوات من يشعر بها، من الخطايا المستترة أبرئني. لا يجب علينا فقط أن نصلي من أجل الغفران بشكل عام، علينا أن نسمي الخطايا بأسمائها ونذكر ضعفاتنا أمام الله. والأكثر من ذلك، علينا أن نصلي من أجل غفران السهوات والخطايا التي لا نشعر بها. فأحيانا نحن نكون نجسين ولا نعرف ذلك. هناك ما هو أكثر من النجاسة بالتلامس؟ هناك الكلام البطال والكلام الذي يقال عن إهمال. أحيانا تجدنا نعد ولا نوفي، كبطرس الذي وعد بأنه لن ينكر المسيح ولكنه أنكره في نفس الليلة. حتى في ترانيمنا نجد أنفسنا نعد الله بأشياء كثيرة، بأن نحبه ونتبعه ونكرس حياتنا لأجله ونموت لأجله، ولكن هل نعني ذلك حقا؟ فهو مذنب في شيء من ذلك، وهذا يشير إلى الخطايا 4 السالفة، ويمكنك أن تضع المزيد. فإن كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد أخطأ به. للمرة الأولى نجد الاعتراف مطلوبا. في الذبائح الأخرى كان الذنب مكشوفا أمام الجميع، أما هنا
فالحديث عن الخطايا

0: سرية. هناك قصة في سفر يشوع عن رجل اسمه عخان كان قد سرق الغنائم وخبأها وجلب اللعنة على الشعب، وقد تم التعامل مع خطيته علنا على مرأى من الجميع لأنها كانت خطية سرية. في الذبائح الأخرى كان وضع الأيدي يشير إلى التسليم بالخطية، وهنا نجد الاعتراف أولا ثم تأتي الذبيحة. أما في ذبائح السرور للرب كانت الذبيحة تسبق أي فكرة للاعتراف. هذا ما كان في فكر الرب يسوع عندما قال في الموعظة على الجبل ما يلي: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك. على المؤمن اليوم أن يعترف بخطيته على انفراد أمام الله، ولكن عليه أن يصلح ما أخطأ به. ذبيحة الإثم تعني ذبيحة الذنب، كانت ذبيحة خطية لأن كل الخطايا تنبع من مصدر واحد، الطبيعة الخاطئة. نحن لسنا خطاة لأننا نرتكب الخطية، بل نحن خطاة لأننا نمتلك طبيعة خاطئة. بما أن هذه الذبيحة تخص أحد أوجه الطبيعة الخاطئة، فإن قيمتها ليست كقيمة ذبيحة الخطية في الإصحاح الرابع، والتركيز في ذبيحة الإثم ليس على شخص المقدم أو مقامه، بل على الذبيحة نفسها. كان عليه أن يحضر فرخي حمام، واحدا لذبيحة الخطية والآخر لذبيحة المحرقة. شخص وعمل المسيح ممثلان في أفقر الذبائح. كانت هذه ذبيحة الفقير، والمسيح أعطى البشرى السارة للفقراء. لاحظ أنه كان يطلق عليها ذبيحة خطية لأنها تبرز من الطبيعة الخاطئة. كان لابد من سفك الدم بالرغم من عدم قطع رأس الطير عن جسده، وكان الخاطئ يحصل على غفران كامل حتى بعصفور صغير. كل هذا يشير إلى المسيح كالذبيحة الواحدة. أفقر الفقراء لم يهمل، كان بإمكانه أن يحضر كسرة خبز ويحصل على الغفران الكامل. نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح الخامس بدءا بالعدد الرابع عشر.
1: وكلم الرب موسى قائلا: إذا خان أحد خيانة وأخطأ سهوا في أقداس الرب يأتي إلى الرب بذبيحة لاسمه، كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك من شواقل فضة على شاقل القدس ذبيحة اسم، ويعوض عما أخطأ به من القدس ويزيد عليه خمسه، ويدفعه إلى الكاهن فيكفر الكاهن عنه بكبش الإثم فيصفح عنه. وإذا أخطأ أحد وعمل واحدة من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها ولم يعلم، كان مذنبا وحمل ذنبه، فيأتي بكبش صحيح من الغنم بتقويمك ذبيحة إثم إلى الكاهن، فيكفر عنه الكاهن من سهوه الذي سهى وهو لا يعلم فيصفح عنه، إنه ذبيحة إثم، قد أثم إثما إلى الرب.
0: ذبائح الإثم هذه تشير إلى حدوث انتهاك لحقوق الله والإنسان. أذية الآخرين تعني وجوب إصلاح الخطأ. كان يجب التعويض كاملا مع إضافة الخمس. هذا ما كان في فكر زكى العشار الذي تاب بعد تقابله مع المسيح، عندما قال أنه يعطي نصف أمواله تعويضا عن سرقات الماضي ويعيد أربعة أضعاف ما أخذ من أي رجل باطلا. هناك معنى رائع لإضافة الخمس، فعندما نفكر في مقدار الشر والإثم الذي نرتكبه ضد الرب، كم تطيب نفوسنا عندما نعلم أن في صليب ربنا يسوع لم يستفد الله ما خسره فقط، بل اكتسب أيضا أكثر من حقوقه، فقد ربح بواسطة الفداء أكثر مما خسر بواسطة السقوط، وسيحصد من حقول الفداء مجدا وكرامة ومديحا وسجودا أضعاف ما كان يمكن أن يجنيه من حقول الخليقة في البداية. وقد استفاد الإنسان من الصليب كما استفاد منه الله، ويمكن للمؤمن أن يقول عند تأمله في الصليب: لا يهمني الآن إذا اهتضم الناس حقوقي وداسوها أو أهانوها، وأساءوا إلي أو ظلموني وخدعوني، فقد ربحت بالصليب أضعاف ما يمكنني أن أخسره. الخطأ الأساسي المرتكب سهوا ينطبق على سرقة الله بالارتباط مع العشور والخطايا. هذا ما يحكي عنه ملاخي: أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني. فقلتم: بما سلبناك في العشور والتقدمة؟ قد لعنتم لعنا، وإياي أنتم سالبون هذه الأمة كلها. كان الرب يعدهم بالبركات إذا ما أحضروا العشور، بركات حتى لا يوسع، يقول ملاخي. يحذر كاتب سفر الجامعة ويقول: أن لا تنذر خيرا من أن تنذر ولا تفي. هكذا تظهر أهمية هذه الذبيحة بخطية الإهمال لله. وهذا يوجهنا إلى المسيح الثمين: بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. من خلال هذه الذبيحة كان يوجد غفران للخاطئ الذي ارتكب خطية سهوا. الفقرة الأخيرة من قراءتنا تتعلق بكسر وصايا الله سهوا. الجهل بالناموس ليس عذرا، وكما يقولون: القانون لا يحمي المغفلين. بالرغم من قلة معرفة المقدم بالوصية، إلا أنه كان مذنبا. وهنا أيضا نجد أن الكبش هو الحيوان الوحيد المطلوب لذبيحة الإثم، وسنرى ذلك بأكثر تفصيل في الإصحاح السابع. أخي الكريم، إن الإنسان الذي تعلم أن كل الكتاب هو موحى به من الله، يسهل عليه أن يعتبر بيقين أن الذبائح السابقة المتعددة في ترتيبها ودرجاتها إنما هي أشبه بأوان مختلفة مدخر لنا فيها كنوز غنى المسيح الذي لا يستقصى. كل ما نحتاج إليه هو أن نعرف ذلك الشخص الفريد في الجمال والكمال، فنرى في الرموز صورا متعددة، كل منها يمثل لنا آية من آيات محاسنه. ومتى تعلق القلب بالمسيح الذي تشير إليه تلك الذبائح، فإنه يجد في دقائق أوصافها ما يشبع أشواقه الروحية ويلذ نفسه.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب موال 101.7 FM.

أبي حزن ببوح الحجرة وجع بهذا الصدر يغمد خنجرة هي حيرة مثل الهزيمة مرة ما للعروبة كالحطام المبعثرة أنا نظرت رأيت موتا صارخا لكأنما وطن العروبة مقبرة في القدس ما في القدس أو في غزة.

وفجر والشعب بين الرعب أضحى دمعة مذ أظهر الإرهاب فينا مظهرة والدين دين الله إلا أنه لم يرضى شيخ الإفك حتى زوره والكاذبون العابثون أوغروا صدره

وترى الذي قد باع غدرا ضاحكا ويراه أمرا داعيا للمفخرة. هل ثورة الأحرار دم موطن؟

يا أبي هل ضاع حقا حلمنا ما عاد فينا خالد أو عنتر.